أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا باساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا قولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجاً ثقافياً متنوعاً يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة أبو ظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالاً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يستقبل مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. الجيش الكويتي منظومات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف جوية معادية. الأمم المتحدة تدين استمرار احتجاز الحوثيين عشرات الموظفين الأمميين وتطالب بالإفراج عنهم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيه سعاده السفير مايك وولت مندوب الولايات المتحده الامريكيه لدى الامم المتحده. جرى خلال اللقاء الذي عقد في ابو ظبي بحث علاقات التعاون بين دوله الامارات والولايات المتحده الامريكيه الصديقه، لا سيما في اطار العمل متعدد الاطراف والمنظمات الدوليه، الى جانب استعراض مجمل التطورات الاقليميه وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين وإمدادات الطاقة وأمن الملاحة واستقرار الاقتصاد العالمي. وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذه الاعتداءات الإيرانية الغادرة. واستعرض الجانبان آخر التطورات في المنطقة ومنها المستجدات في السودان ولبنان، وبحثا سبل ترسيخ السلام والأمن الإقليمي المستدام من خلال تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة. وبحث سمو وسعادة السفير مايك وولتس العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تنميتها وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات المختلفة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين وما تشهده من تطور مستمر في إطار شراكة استراتيجية راسخة، مشيرا إلى الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتوسيع أفاق التعاون في المجالات الحيوية كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة استمرار جماعة الحوثيين في اليمن في احتجاز عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مجددا المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان إن غوتيريش جدد أيضا الإدانة للاحتجازات التعسيفية التي طالت موظفين أمميين خلال الأعوام 2021 2023 2025، مشيرا إلى أن 73 موظفا من الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي. وأوضح البيان أن أحد موظفي الأمم المتحدة توفي أثناء احتجازه، فيما لا يزال عدد من المحتجزين معزولين عن العالم الخارجي من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم، معتبرا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتتسبب في معاناة كبيرة للأسر المتضررة. وأكد غوتيريش أن استمرار هذه الاحتجازات حد بشكل كبير من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتجين من مختلف أنحاء اليمن، مشددا على أن موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم المواطنون اليمنيون العاملون لديها يتمتعون بالحصانة القانونية فيما يتعلق بالمهام التي يؤدونها باصفتهم الرسمية. كما شدد على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع جماعة الحوثيين لضمان الإفراج عن المحتجزين وتمكين استئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية في البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: لو كنت يعني حتجمع أكبر نقاط في أكثر مخالفة أنت بتاخدها في حياتك، شو بتكون يا أستاذ كريم؟
1: أكبر نقاط في أكبر مخالفة،
0: يعني أكثر مخالفة بتتكرر عندك، بتفتح الأبليكيشن تبع دبي بوليس بتلاقي كريم ما شاء الله حاطيك خيارات
1: باركينج،
0: كنت رح أقول لك رادارات باركينج أو سالك.
1: رادارات من يوم ما بديت أستخدم ويز أموري طيبة صراحة.
0: أوكي حلو،
1: قاعد دائما أشوف السرعة كم وأشوف الرادار وينه، فهمت كيف؟ عشان ما أنصات.
0: أنا ما شاء الله يعني ما بتذكر الرادارات، عندي كتير إشي قليل. أوكي بس الصراحة اللي عندي مخالفات ولطيفة سالك.
1: اي صح بعد سالك
0: والله ما صح. يعني ما عم بعرف بعدين، ما بعرف هلا صححوا لي هاي المعلومه بليز. هلا انا فكرت انه هو ما عاد يبعث لي ابديت، بس لا من يومين وصلني ابديت انه قد ايه البالانس تبعي، بس حسيت فتره ما عاد يبعث لي الابديت قد ايه فيه بالحساب، فكنت انا افوت كل شوي اشيك، بعدين شوي بتضيع بين سالك ودرب لانه في درب تبعت ابو ظبي.
1: اي واضح انه في حاجات حظيه عليك
0: اكزاكتلي. فانا بس الموضوع اللي عندي بياخذ عن جد من البالانس تبعي منيح
1: سالك،
0: هو سالك، وكتير بزعل لانه ما خالفت سالك 50 درهم.
1: 50 درهم
0: بتعرف 50 درهم كم مره كان رحت واجيت يعني. فبنشوف المستمعين على 404 من الثلاثه هدول،
1: نعم
0: سالك باركينج
1: ولا
0: رادار، شو اللي بيحتل عندك المرتبه رقم واحد في الابلكيشن الخاص فيك او بحسابك الخاص على شرطه دبي؟
1: تعرفين انا مين يجنني اللي يعني مخالفاتهم تتعدى 10,000
0: صراحه. احزر شو
1: ايش تسوي خلال سنه
0: انت لسه بتحكي 10,000؟
1: انا اقول رقم منطقي،
0: لا
1: في ارقام مخيفه يعني.
0: انا قعدت مره مع حدا 27,000 كان عنده مخالفات.
1: انا عارف عندنا في المكتب،
0: وانا كمان بعرف
1: 18,000
0: اركض يلا يمين وشمال واطلب المساعدات والاسترحام. فخبرونا انتم على 404 المخالف الاكثر تسجيلا عندكم.
1: شو حتسمعينا؟
0: هاي اغنيه أنا كنت متاخذة فيها، يعني اكتشفت إنها اسمعوا يلا هلا بعدين رح أقولكم شو اكتشفت.

0: حلوه حلوه اللي مش حلوه.
1: والله يا جماعه فاتكم ايش صار في الاستديو. ذكرتيني باللي يرقصون في المسبح هذولاك اللي يطلعوا من تحت المويه.
0: ميوزك تبعها خطيره. بس بعد ما تاثرت وعشت كل الاحلام اكتشفت انها AI. شو عم يعملوا فينا بالاي اي؟ دمار على فكره. دمار
1: خصوصا اللي بيغيرون جانره الاغنيه مثلا. بيخلي اغنيه تراب جاز بيخلي اغنيه جاز راب.
0: صح
1: هذه الحاجات مره قويه.
0: وفي فتره اجت هيك ضربت اغاني انت اكتشفت انه كلها اي اي. يعني
1: حياتي كذبة.
0: بخوف الصراحه الموضوع.
1: لانه اللي حيخاف
0: لانه شو كنا نقول احنا؟ الاي اي ما بحل محل المشاعر الانسانيه. والله طلع حتى المشاعر الانسانيه بجيبته. يس خلينا نشوف المستمعين على 404. المخالفه اللي بتحتل رقم واحد على الابلكيشن الخاص فيك على شرطه دبي. اوكي وليد عم بيقول باركينج هي عباره عن نمبر 1 بالنسبه له. ميشيل عم بيقول لو في مخالفه تانية اسمها عدم الالتزام بخط السير الإجباري.
1: يا الله هذه ثاني واحدة عندي على فكرة.
0: لا بتمزحوا؟
1: اي والله.
0: لحظة بس افهم.
1: عشان اعترف انا معك في نفس الفريق.
0: طب بس لحظة افهم شو يعني عدم يعني الالتزام بخط السير الإجباري؟ بتغير على كيفك من غير غمزات؟
1: لا مو زي كذا. شوفي يعني احيانا
0: ليني انبسطت انا بغير من غير غمزات.
1: احيانا الاكزت عليه زحمة كثير.
0: لا بتمزح. لا انت من هدول.
1: وانا عارف انه في هناك شاحنة مأخرة الوضع ف
0: ايوه
1: بعدين تنزل لي مخالفة.
0: لسه بدي اقول لك انت تعرف المخالفات صارت بالدرونز بتتاخذ. اوكي
1: إذا وردت احيانا كذا قاعد اقول إذا وردت والله ما استنى تنزل لي 500 درهم. لا
0: انا مستحيل اعمل هاي بخاف يا سيدي. احسر شو احيانا بتلاقي سيارة الشرطة متخبية ورا الشجرة
1: يا ما يكون قاعد هناك
0: بالضبط. يعني وصراحة الخوف بخوف.
1: مستر أوفيسر بليز I am sorry. أقول له على طول والله I am sorry.
0: مع إنه لحظة بس نحكي لسرين صباحه. هيبقى آخر مخالفة هي عدم الالتزام بخط السير. مالكم يا جماعة 400 درهم مخالفتها قال.
1: نعم.
0: واللي ما بعرف أنا بالضبط شو سويت، دست على خط ولا شو؟ أنا أصلا ما بنقل إلا ما بعطي غماز. فهي لهلأ إنه مش عارفة شو المخالفة اللي عملتها صراحة. ليش فتحت موضوع المخالفات؟ من وإحنا وصغار دائما كانوا يقولوا لنا إذا ما بتسمع الكلام ولا ما بتنامش رح نعمل، رح نجيب لك الشرطي. هي عم الشرطي. يا أخي بالإمارات القصة مختلفة تماما. وأنا متأكدة إنه كلنا في مرة من المرات وقفك الشرطي من غير ما يعطيك مخالفة، وقفك الشرطي عشان يعطيك نصيحة.
1: صح صارت أكثر.
0: أنا صارت معي مرة على إشارة مركز دبي التجاري العالمي. بتذكر كنت واقفة، معلش هذا الحكي من شي 13 أو 14 سنة تخيل. أوكي. كنت خليني يعني حلو الواحد يعترف، كنت جاهلة بالقوانين. فأنا واقفة على الإشارة وعم بشيك على موبايلي، بلاقي في حدا بعملي بيب بيب. طبعا أنا بلف مو منتبهة. سيارة بيضة وخضرة اللي هي سيارة الشرطة، ما في لون، بلعت ريق كل إشي. فتحت الشباك، صباح الخير. قلت له أهلا صباح النور، والله أنت زي بنتي. فقلت له أنا والله على راسي ما بخالفك. بس ديري بالك على حياتك، ترى عيالك يتريونك. وانا لا خلص. يعني
1: انا بوقف السياره بنزل بمشي رجل بروح البيت رجل.
0: والله يا كريم انا لهلا ما بنسى هذا الموقف. لا ما بنسى شكله للشرطي، كان لابس نظاره. ومن وقتيها عيب عليك اذا
1: فعلا يخلونك تستحي، مو بس تحترم القانون، تستحي من القانون.
0: مو عادي. فبتصريح لافت عن جد كان امبارح نازل على السوشيال ميديا، اكد اللواء سيف مهير المزروعي بانه رجال المرور تحديدا كل يوم عم ياخذوا توجيهات واضحه بانه مش هدفنا يا جماعه نخالف الناس. الهدف هو توعيتهم واعطائهم النصيحه. في كتير ناس بجوز هلا تسمعنا انه يا كمون يعني مش معقول الموضوع. والله انا بقولكم انه كل واحد فينا مرق بهذا
1: أكثر
0: الموقف
1: من مرة. لا عاد انت موقفك بسيط هبه. انا مو لي شخصيا صاحبي كان عند يوتيرن اخذه بشكل خاطئ جدا.
0: اوكي متهور.
1: شفت الدوار الدوار الكامل ما اخذه من بدايته من الطلعه الاكزت الاول.
0: اي
1: تخيل يعني عمل شيء مره غلط. صح انه الشارع فاضي وهو بيختصر بس مين موجود؟ عمو الشرطي.
0: ايوه.
1: فإلا ورانا نسمع وطوط. وقف على جنب. وقف خلاص. قال أنا الحين شو أسوي؟
0: خلاص أنا
1: مسك كلبشات. نزل قال له طيب ليش كذا بس؟ ليش
0: هو عن جد؟
1: أي قال له ليش؟ إيش
0: استفدت؟
1: إيش فرقت العشر ثواني هذه؟ يعني فرقت شيء معك؟ والله الولد بابا بابا بابا بابا تسمعين. أنا قاعد جنبه مخبي وجهي أقول أنا مش تبعي هذا. عم مش
0: شرطي.
1: فمن جد اسلوب كان يعني قال له ما يحتاج، انا عارف انه خط فاضي وانا عارف ايش تفكر، اعطاه كل المبررات اللي في راسه، بس قال له ما يستاهل الموضوع، كان الحين خالفتك ولا سحبت السياره ولا ولا ولا، من يومه وهو اقول لك اليوتر ما ياخذه ياخذ اشاره
0: لانه بتعرف شو كريم، انا انا بحكي دائما في شغلتين عن جد، احنا لما بنسافر على بلاد ثانيه بتلاقي بانه يعني دائما معروفين انتوا تبعون الامارات حبايبي، اذا رح تضلوا هيك ماشيين وملتزمين بالسير عمركم ما رح توصلوا للمكان اللي انتوا رايحين عليه. انا بحكي في شغلتين هم كانوا رادعين بما فيه الكفايه لإلنا لنلتزم بالسير. اولا طريقه المعامله اللي عن جد صح. كل السائقين عم يلاقوها من شرطة دبي صحيح. ورقم اثنين العقاب، دائما أنا بحكي إنه العقاب هو كفيل وأكبر رادع للشخص بإنه يلتزم بالطريق
1: فعلاً.
0: وإحنا شايفين كمية الكامبينز والحملات اللي بتصير لتوقعي السائقين والمشاة بضرورة الحفاظ على صحتكم فيعني الصراحة لا يعني
1: تحية كبيرة.
0: أنا متأكدة إنه الناس اللي بشرطة دبي هدول بياخدوا دروس بجوز نفسية بطريقة التعامل مع السائقين.
1: ناس رايقة والله،
0: لأنه إحنا أحيانا ما بنعطى وجه
1: صح فعلا.
0: يعني مخالفة ما في داعي حدا يفتح وياخد معنا مواضيع، بس مع هيك برضو عم يعطونا من وقتهم الثمين.
2: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم، اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
4: مدارس دبي.
3: يعني مدارس موجودة في دبي؟
4: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
3: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
4: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
3: طيب أنت مبسوط فيها؟
4: أيوة مدرستي حلوة قوي.
5: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
6: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
7: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
8: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضل بزيارة nbf.ae أو اتصل على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة وصلت ل 28 درجة مئوية في دبي والشارقة.
9: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: في حدا بيقول بتعرفي هبه والله انا يوميا بشوف ناس لو مخالفه قليل على اللي بيسووه بيكون نفسي انزل من السياره واسال الشخص انت كيف اخذت الرخصه كيف نعم. نجحت المفروض ان الرخصه تنسحب منك. خلينا نشوف عرين صارت معنا على الهواء لسه. عرين صباحو. الو عرين حول عرين يا عرين لا تسمعونا عرين. هلو يا عرين. مي سلامة قلبك عم بتقول مي انا لسه عاملة حادث من كم يوم ولساتني تحت تأثير التروما. على فكرة هاي مشكلة احيانا احيانا بيسبب الموضوع. بس نصيحتنا لمي مي اطلعي دغري يعني ما تعطي لنفسك فرصة بانك تعيشي في مود التروما
1: صح
0: لانه اللي بيكسر الخوف ما بيكسره الا انك خلاص تعمل الشغله بالضبط
1: exactly يعني. عرين صارت معانا على الهواء. عرين الو
2: اهلا صباح الخير.
1: صباح الورد. عرين شو اخبارك؟
2: الحمد لله كيفكم؟
0: شو صار معك يا عرين؟
1: شو صار معك؟
2: هاي انا كنت طالعه مع صاحبتي واولادي على الممزل.
0: اوكي
2: فإحنا مروحين من الممزل. هي ساكنة بالشارقة وأنا ساكنة في مرتب يعني أول دبي. فأنا بدي أوصلها أنا تأخذ تاكسي والولاد معي بالسيارة. فأنا هيك بالطريق يعني بشارع فرعي بدي ألف وأوصلها عند موقف التكاسي. فأنا لفيت بدون أنا هيك خلص ماشي بالشارع رحت هيك جهة الباركينج حطيت خماس على الشمال لفيت.
0: لحالك عملتي لفة فتحت يوترن لحالك.
2: يوتين ولفيت وصفيت ولا اشتريت الشوطة من وراي
1: ما يطلع زي باتمان يعني بينك من الظلمة
2: هيك بطلع صحتي ولادي اسمعي ولادي اثنين 5 سنين و6 سنين ماما بوليس كومينج يعني هم عقلتك لما انت تحكي لهم الشرطة جاي صاروا هم يحكوا لي الشرطة
0: صاروا هم يخافوني
2: هيك بلعت ريقي بقول له سوري والله العظيم انا ولادي بدهم يناموا وبدي اوصل صاحبتي
1: لزقيها في عيالك
2: ايوه فهو بس يعني تبروي لا عادي انا بدي احكي لك ان لفتك غلط يعني طب شو صاير معك بقول له بدي اوصلها تاخذ تاكسي طب ليه بدك توصليها تاخذ تاكسي لما انت توصليها على البيت انا هيك بطلع فيه
0: هذا امتحان شو الجواب لازم يكون شو الجواب
1: حشر لك صراحة
2: سوبر نايس سوبر جنتل بطريقة مش طبيعية وسلم على الأولاد وهذا وأنا بس بدي سلامتكم وأنا بس بدي
1: بقالي خلص بدك
2: تنزليها تاخد تاكسي في هون بالمترو ستيشن في ستوب وبتقدر تنزليها.
0: الله
2: شكرا كثير انا سكرت انه ازدهرت ريال يعني
0: عن جد هو هذا كلنا عاد هذا الشعور انتو حقيقه انتو كيف هيك يعني انت بتقولي انه انت كميه السيارات اصلا اللي شفتها باليوم وانك قدرت تعطيني من وقتك عشان تاخذ وتعطي معي وتنصحني وما تخالفني ما يكون الهدف انه والله تخالف فعشان هيك قلت عن جد بصير خلص انت عندك دافع انا عن جد ما بدي اخالف
2: انا بحياتي بعدها ما خالفت انا ماكسيمم اصلا بسنه مخالفه باركينج يعني
0: برافو برافو والله برافو عن جد واحد والله من اهم الاسباب طريقه تعامل شرطه دبي مع السائقين هي واحده من اهم الاسباب اللي بتخلي عن جد المخالفات ما تكون بالشكل المتوقع باي بلد تاني يعني فالحمد لله على سلامتك عنان
1: ومره ثانيه وصلي صح
0: ومره ثانيه لو سمحتي يا تخلين العيال في البيت وتسوقي يسعد صباحك. في حدا لو تعرف المخالفة اللي أخدها شو
1: سوا
0: نيكست خليكم معنا.

0: مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
2: رافلز وورلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة،
3: مدرسة جديدة ملهمة من إنفانتشرز للتعليم، تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
1: حرم مدرسي صمم للاكتشاف، للإبداع،
2: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
3: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
4: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة، ارتقي، اكتشف، انجز، تألق.
5: كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على mcgatigans.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية mcgatigans.
6: في موضوع مهم بكلمك فيه.
7: شو مسوي أنا هالمرة؟
6: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
7: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
8: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل37 دقيقة.
9: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
10: ننتقل بشكل سريع إلى غرفة العمليات بشرطة دبي مع سعاد النعيمي لنشوف آخر أخبار حركة السير. صباح الخير سعاد.
11: أهلين، صباح النور هبة. حاليا بالنسبة للحركة المرورية في شوارع إمارة دبي، لا تزال الزحمة مستمرة من الشارقة دبي في شارع الاتحاد نستخدم نفق النهدة والمتجه للقيادة العامة لشارع دبي، وازدحام مروري في شارع الشيخ محمد بن زايد يبدأ من الجسر الأول للثالث، كثافة مرورية في شارع الرباط القادمي من جسر الورقاء والمتجهين إلى معبر الخليج التجاري. وفي الختام نذكر الأخوة السائقين بأن غرامة تجاوز مكسر الطريق هي 1 درهم بالإضافة إلى 6 نقاط تضاف إلى سجل السائق. بابغضكم السلام إنما كنتم مواطن الإذاعات العربية.
9: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: بس كريم، لأنه قبل الفاصل انصدمنا من حدا من المستمعين عم بحكي لنا عن أكبر مخالفة أخذها في حياته، كانت
1: صعبة جدا
0: لما تم قطع إشارة لترام. I think إنها هي صبية، لأنه بتقول أكبر مخالفة أكلتها لما قطعت إشارة ترام الصفوح 25 نقطة مع 6000 درهم مع سحب سيارة 45 يوم. ضحى ضحى ضحى ضحى.
1: أنا عجبتني ال 25 نقطة، هي يسحبونها
0: على 24 خلص بتنسحب الرخصة
1: يا أبو نقطة أنت.
0: عشان ما تنسى خلص. لا مش معقول الموضوع. والصراحة كريم اللي لفت نظري احسر شو 90% من المسجز بنات.
1: نعم.
0: ليه؟
1: ما راح أقول شيء. حلو أن أنت اللي لاحظت. هل نسمع ما يشوف
0: صراحة؟
2: صباح الخير هبة وكريم، وانت قاعدين الحين تحكوا عن الشرطة وكرم الأخلاق. والله استحضرني موقف كان في السيفل ديفنس في دبي في 2017-2018 هيك. بس عن جد والله زي كرم أخلاق هذا الشعب، وانت ما بتشوفي عن جد ما بتشوفي في أي، يعني بتروحي تتعاملي مع بلدان ثانية في الدوائر الحكومية بتاخدي بدلة مرتبة، بس زي هون كرم أخلاق وأدب واحترام عن جد غير والله العظيم. فالحمد لله الحمد لله على هيك شعب طيب وعلى هيك ناس وأرض طيبة إحنا عايشين فيها.
0: والله الحمد لله عن جد. هاي بتلاقيها يعني حلو انك تكون هيك شاعر بالامتنان لوجودك بمجتمع هالقد عنده اخلاق حلوه وطيبه. خلينا نقول صباح الخير لدانا اللي صارت معنا على الهواء.
3: صباح النور،
0: كيفك يا دانا؟
3: الحمد لله
0: مليئه بالقصص.
3: ما خبريه ال 25 نقطه لا هنا تعلينا.
0: شو صار معك قولي لنا؟
3: اول مخالفه كانت على تليفون، كنت عم استعمل التليفون انا على طول. وصل المسج لزوجي لانه السيارة باسمه، فبعت لي اياها قال لي دانا المبلغ مندفعه بس النقاط بس تحول لك.
0: اكزاكتلي. على فكره انا جديده عرفت هذا موضوع تحويل النقاط، انصدمت فيه. اوكي
3: صراحه بتتربى من
0: عن جد.
3: وخبريه الثانيه عن دبي بوليس صراحه ما خاصه بالفاينز بس خاصه طريقة التعامل الحلوة. سيقبت من بعد الأزمة اللي صارت التقيت بشخص بالشغل عندي هو من دبي بوليس، فعم بيتطمن كيف كونوا كيف العيال وكيف كل شيء هيك. فقلت له أنه بأول الأزمة ابني أول يوم كان خايفين ما كان عم يقدر ينام على شيء، فبس هيك كان عم بيقول أنه إذا أنا نعست كيف الشرطة بده ينعس وهيك. ففهمت لابني أنه هن مش واحد، هن أكيد كتار وبياخدوا تيرنز وبياخدوا شيفتس وهيك وهدونين. فقال لي ليه ما دقيت لدبي بوليس؟ قلت له عفوا ليه بدي دق لدبي بوليس؟ قال كنا بعتنا لك دورية، حكت مع ابنك وطمنته وارتاح.
0: لا
3: عفوا انتو بعز الأزمة بدك تبعت لسبع عمره 7 سنين؟ قال لي يعني مقيم ولا مواطن لازم الكل يكون مرتاح ومطمن، اكيد كان لازم تحكينا. فصراحة انا ما يعني واحد ما بيصدق انه انه بيفكر بكل تفصيل. يعني عن جد الله يخلي هالبلد ويخلي يخلي الامان والامن على الجميع. بس يعني واحد الحمد لله
0: عن جد الحمد لله والله والله يعني. وقلنا انه قد ما مرقنا بازمات الامارات طلعت منها اقوى وصرنا ممنونين اكثر، وشفنا وكان دائما عندنا هذا الشيء بظل كل اللي عم بصير. اول شيء عم بيفكروا فيه بانه والله المواطن والمقيم يكون مرتاح وحاسس بالامان. فيا جماعه يعني لا لا الامارات كوكب اخر والله والله الحمد لله.
1: يوم ما زال ان شاء الله بدق على الشرطة اخوان وقول لهم ها واسوا لي شوي الله يرضى عليك.
0: يسعد صباحك يا دانا والله يخلي لك ابنك يا ربي.
3: تسلمي خليكم.

0: التحويل واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
1: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
0: ايه اللي فرق يعني؟
1: كل حاجة في تطبيق واحد.
0: ما تهزرش.
1: ايوة، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية، تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو.
0: كل ده في تطبيق واحد.
1: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
0: بصراحة كده أريح بكتير.
1: ما أنا بقولك، مجهود أقل وتحكم أكتر.
0: هنزله حالا.
1: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
2: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
3: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية، ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.
4: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
6: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يستقبل مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. سعيد الهاجري يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا. الجيش الكويتي منظومات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف جوية معادية وتغلق مجالها الجوي مؤقتا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة السفير مايك وولتز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبو ظبي بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، لا سيما في إطار العمل متعدد الأطراف والمنظومات الدولية، إلى جانب استعراض مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين وإمدادات الطاقة وأمن الملاحة واستقرار الاقتصاد العالمي. التقى معالي سعيد الهجري وزير دولة مع معالي كريستوفر لوكسن رئيس وزراء نيوزيلندا على هامش زيارة عمل يقوم بها إلى نيوزيلندا ومشاركته في معرض فيلد دايز بمدينة أوكلاند. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الإمارات ونيوزيلندا وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في يناير 2025. وأكد معالي لوكسن حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين. كما ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية، وأكد على أهمية احتواء التوترات في المنطقة بما في ذلك ما تشهده من تهديدات إيرانية وضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار. اختتمت بالأمس في مركز أبو ظبي للطاقة فعاليات معرض مصنعين للوظائف 2026 الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع أدنوك. محمد الفلاسي مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحدث لمركز الأخبار حول المعرض.
5: يمثل معرض مصنعين 2026 ثمرات جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحويل النمو الصناعي إلى فرص حقيقية للمواطنين. بالشراكة الاستراتيجية مع أدنوك والتعاون مع الشركاء الوطنيين، أصبح المعرض أول منصة وطنية متخصصة لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واحد المسارات التنفيذية لمبادرة أصنع في الإمارات وبرنامج المحتوى الوطني، حيث يربط التوسع الصناعي والاستثمارات الجديدة بالكفاءات الإماراتية المؤهلة. واليوم بعد 3 سنوات فقط من إطلاقه، نجح مصنعين في توفير أكثر من 5200 فرصة وظيفية للمواطنين، متجاوزا المستهدف المعلن عنه خلال أصنع في الإمارات 23 قبل عام كامل. وتشهد نسخة 2026 إقبالا كبيرا من الكفاءات الوطنية مع أكثر من 1800 باحث وباحثة عن عمل وأكثر من 7300 مقابلة وظيفية، بما يؤكد نجاح المعرض في ربط المواطنين بالفرص الواعدة في القطاع الصناعي والتكنولوجي وترسيخ دور الكفاءات الإماراتية في قيادة مستقبل الصناعة في الدولة.
0: الأخبار
6: شبكة ARN.
4: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت إغلاق المجال الجوي الكويتي مؤقتا اليوم وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقا للاتفاقيات والإجراءات المعتمدة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين. وأكدت الهيئة أنها تتابع التطورات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية سيتمان فور التأكيد من انتهاء الحالة وزوال أسباب الخطر بناء على تقييم الجهات المعنية. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس أن وحدات من مشاة البحرية المارينز والقوات الجوية والبحرية الأمريكية أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه لضرب أهداف إيرانية كانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية وللسفن التجارية الدولية التي تعبر المياه الإقليمية. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
6: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: عطور التي استقبلوا فيها الصيف بطريقة جدا مختلفة. عم نحكي عن عطر رجالي وعطر نسائي بقيمة 1200 درهم من عطور كنعان اللي عن جد قصتهم كتير حلوة ومميزة. صاحبة البراند هي بنوتة عايشة بإنجلند وقررت بأنه تعرف العالم الغربي على العطور العربية.
1: يا سلام.
0: فلما بديت بفكرة العطر عملت عطر يذكرها ببيت أهلها, فعملت ميكس من ريحة الوالد وريحة الوالدة وحطتهم بأنينة واحدة و...
1: هوم سويت هوم.
0: اكزاكتلي. فاليوم عندنا جائزة كتير حلوة وهي عبارة عن عطرين ميكس ما بين الرجالي والستاتي بقيمة 1200 درهم. كيف ممكن تربحوهم اليوم؟ اليوم بدنا نرشرش عطر.
1: نعم.
0: الصراحة هلأ الرطوبة برا فيها شوي, كنا طالعين. ايوه بدك ترشرش يا كريم. كريم شوب اصلا. فبدكم تحذروا كم رشة رش كريم وتبعتوا لنا الجواب الصح مع اسمكم الثنائية على 4-0-4. يلا جاهزين؟
1: جاهزين؟
0: جاهزين. خلاص كريم ما تكتر, الدنيا صباح.
1: بحب انا بحب الروايح. اصبر شوي. اخر وحدة اخر وحدة اخر وحدة. الله
0: لا مو قبل لين حست الريحة تو ماتش.
1: صيفية هذه.
0: خلص ما أدرى.
1: خلاص.
0: خلص الدنيا صبح الساعة 8:10
1: بكفت اللي رن. عطس عشان أتأكد.
0: شو؟
1: هاي في وجهك.
0: قررت تعطيك اكسترا. يلا اذا ركزتوا معنا كتير منيح لازم تكونوا عرفتوا عدد الرشات مع اسمكم الثنائية على 4-0-4. وخلال ساعتنا الثانية من اكسترا فايبس هالساعة الصراحة عملنا لكم ريكاب خطير فيما يخص أغاني كأس العالم. Stay tuned.

0: المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
2: Raffles World Academy قادمة إلى الجادة في الشارقة.
3: مدرسة جديدة ملهمة من Inventures للتعليم، تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
1: حرم مدرسي صمم للاكتشاف، للإبداع،
2: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
3: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
4: Raffles World Academy الشارقة. ارتقي، اكتشف، انجز، تألق.
5: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
6: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
7: هوم أوف فانز مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
8: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
9: شو ناوي تسوي اليوم؟
10: ولا شي.
9: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
10: جاكيت؟
9: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
10: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
9: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
11: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
12: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
13: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
14: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: حماس كأس العالم خيالي على فكرة. اليوم رح يكون في حفل افتتاحي الساعة 11 المساء المفروض. وهذا أول كأس عالم حيكون فيه ثلاث حفلات افتتاحية لأنه بثلاث بلدان مختلفة، أمريكا كندا والمكسيك.
1: نعم.
0: بس بلشت المنتخبات العربية والأجنبية تنزل الأغاني الخاصة بكأس العالم، وإحنا قلنا لا الموضوع ما رح يمرق هيك بالنسبة لنا،
1: لازم نعمل توب فايف.
0: Exactly.
1: لازم نعرف مين من هذه الأغاني اللي حياخذ المركز الأول.
0: يلا
1: مو بإحنا بس اللي راح نصوت، نحتاجكم أنتوا تسمعون معنا وتصوتون. نبدأ مع أول منتخب،
2: برازيل.
1: البرازيل.
3: برازيل.
0: حلو. برازيل.

0: لك حصه زومبا.
1: اوكي ايوه هي تي
0: يعني. طب لحظه بس نعطي ريتنج, بس نعطي ريتنج اوت اوف 10 ايش تعطيهم قد ايه؟
1: اعطيها يعني ما فيها ابداع وايد صراحه
0: يعني
1: برازيل برازيل
0: والتون
1: المعروف حقهم
0: اكزاكتلي هيك حسيت.
1: اعطيها 6.5 من 10.
0: انا بعطيهم 6.
1: اي
0: سو برازيل 6 من 10.
1: نعم يب. اللي بعده موروكو المغرب العربي.
2: اسيا لسه وشيبو بابا باسيل

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: او ماي جاد، حلوه بس مش مبينه انها اغنيه كاس عالم الصراحه.
2: صح.
1: يعني اللي بيسمع تركي بفكرها انه
2: بس لها لها طابع، يعني انه غنوا بالتركي، فاهم علي؟ في يعني حطوا لمسه البلد.
1: انا راح اعطيهم 7/10. انت ايش رايك؟
2: 7.5. استهدى بالله، مستعجله على البرتغال. يلا مشينا، يلا يلا يلا يلا مستعجله ليه؟ ما تبي تقييم؟

0: الشباب
1: طفي طفي طفي.
0: لا لا ما حبيت صراحة. لا
2: وين وين
0: على فكرة ما ما بصير يعني تكون هيك عنصر. عادي بدنا نسمع الأغنية.
2: سيئة والله سيئة. اثنين معطيها
0: اثنين.
2: ايه اشوف روحي قدام اسمع شوي.
0: انا ما بعرف اذا بدي اعطيها اصلا ولا لا.
2: اوكي اوكي
0: هيا حطوها ظلمناها. هلا يلا جاهز فورتو.
2: هيا لا هيا
0: بس رجع فورتو بعدين.
2: يعني لا لا أنا المقطع اللي في النص 9 من 10 الباقي كله اثنين.
0: والله أعطيت 9 عشان ألوسي
2: عشان رونالدو.
0: لا أنا 3 أنا بعطي الرقم اللي أنت أعطيته 3 من 10. لا ما حبيت. ما في إبداع.
2: ما في.
0: مش تعبانين على حالهم.
2: ما في.
0: يلا
2: اللي بعده الأرجنتين.
0: أوه
2: نسمع يلا. الأرجنتين شو هذا كلهم
0: شو the same music
2: كلهم زي بعض.
0: لا I think لا هذا نفس الأغنية الترند اللي انحطت
2: نفس الترند
0: إنه عم يحكوا حرام بدناش نصدم الأرجنتين. so أرجنتين out of the competition. خلينا نعمل الأرجنتين out of the competition.
2: إحنا لازم ننظف أذانينا.
0: اسمعوا روحي. اسمعوا أنا حاسة إني أنا عارف إيش راح تلعب صح.
2: روحي روحي شغلي.
0: قولي النشامة
2: أحلى أغنية سمعتها.
0: قولي النشامة. الله

0: كانت احلى اغنيه كاس عالم
1: عجيبين سمعتها والله النشامه 10 من 10.
0: شو تحسين حتسوون في كاس
1: والله
0: العالم؟
1: والله كتير فخور الصراحة انه الاردن بكأس العالم. يعني ما بدي احكي لك, ما بدي اقول لك الاردن قايمة قاعدة
0: نعم.
1: كل يوم قاعدين بيحكوا كيف بدها تنحضر المباريات وهيك, وكلنا امل. يعني حتى الاولاد بالبيت عندي, ماما تخيلي انه تباس من اول مباراة. فنحن شوي عنا توتر يعني من اول مباراة, خاصة نعم. بانه الخصم ما رح يكون حدا ابدا سهل,
0: الجروب صعب.
1: الاردن والارجنتين نعم. اردن والارجنتين انت نعم. متخيل؟ بس متفائلين الصراحة, ويكفي شرف الوصول الى كاس
0: بالضبط.
1: العالم
0: عن جد بالضبط, هذا هو
1: كل المنتخبات العربيه.
0: وعندي احساس, عندي احساس يعني انكم راح تبدعون. عندي احساس والله, عندي احساس كبير انه المنتخبات العربيه راح تبدع.
1: يا رب يا رب.
0: امين. الجزائر
1: يا

0: طيب جزائر قدي رح نعطيها؟ لا جزائر بعطيها 10 كمان أنا
1: 10 لأنه أبدعوا فيها.
0: إذا بدك تقول your number one بالنسبة لإلك
1: الأردن،
0: وأنا بالنسبة لإلي number one الأردن. والله ومش عشان أنا من الأردن.
2: شو أغاني العرب أحلى من
0: الله عليك يا ليلي، برافو. شوفي هلأ في أشياء كتير عم بتصير بكأس العالم عم تثبت لنا بإنه يا أخي العرب لما عم ينوي يعملوا شغلة
1: يعملوها بطيب وخاطر ومن قلب
0: 100%.
1: مو باللي حكم
0: خص خص خص خص خص كريم
1: ما طلعت لفيزا شو الكلام هذا يا أخوان ما يستوي شيء. اسمعوا على فكرة تعرفون أصغر بلد مشارك في كأس العالم إيش هو؟
0: مين؟ أعطينا خيارات بس بلد. لحظة شوي، إحنا بنعرف اسمه؟
1: ما أدري يعني لأنه أصغر فريق مشارك، أصغر بلد ما راح تتوقعه.
0: هو أصغر بلد بعدد السكانه يعني. نعم. صح؟

0: بالمساحة بعدد السكان.
1: مين؟
0: بكل شيء.
1: مين؟ أعطينا
0: كاف.
1: كاف؟
0: نعم.
2: لا
1: كينوا هاي بتعمليها سلطة وبتاكليها.
0: كاف أصلا صعب. وين؟
1: أما أنا عارفة إنه أصلا هي حتطلع بلد هيك كالكا كمناكا.
3: ياه أصفر شيء كأنك جبتيها. أنا ناسي اسمها أساسا.
1: هيك راح أحكي
0: بس راح أعطيك معلومات صادمة عنها.
1: يلا نكست. بس خلي المستمعين على 404 بالنسبة لإلكم التوب 3 خلينا نعملهم.
0: نعم.
1: أوكي توب 3 songs لكأس العالم انعملت للمنتخبات سواء عربية أو أجنبية تستاهل إنها تكون في المراتب الثلاثة الأولى.

0: أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل الساحب للفوز بسيارة جي تور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم،
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبدأها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
5: بأي مدرسة بتدرس؟
6: مدارس دبي.
5: يعني مدارس موجودة في دبي؟
6: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
5: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
6: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
5: طيب أنت مبسوط فيها؟
6: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
7: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
8: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:36.
9: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
10: هانت بكرة الويك أند، خلينا نشوف شو أخبار حركة الطريق مباشرة من غرفة العمليات بشرطة دبي مع سعاد النعيمي. شو الأخبار سعاد؟
11: يا مرحبا، هلا، نحييكم من تحية صباحية المرة الثانية. حاليا بالنسبة للحركة المرورية في شوارع إمارة دبي كما نشاهد من خلاصات مراقبة، لا تزال مزدحمة من الشارقة دبي في شارع الإمارات من جسر الشارقة المليحة باتجاه جبل علي العاصمة أبوظبي، في شارع الاتحاد مستخدمين نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لفوق دبي، لكنها انسيابية في شارع الشيخ محمد بن زايد من الجسر الأول للثالث. ودائرة الختام نذكر الأخوة السائقين بضرورة استخدام سماعة الهاتف أثناء القيادة مع ربط حزام الأمان وعدم الانشغال بغير الطريق. رافقكم السلامة أينما كنتم. واقفة الإذاعة العربية.
9: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
12: يمتعب كل الناس، أنا محاس سوى في قلب اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس.

0: عدد رشات العطر اللي رشها كريم قد ايه كانوا يا كريم؟
1: كانوا 5.
0: يس 5 كانوا بالضبط.
1: الخامسة اللي... كان فوشلي. كيف العطر؟
0: لا الحمد لله ما تحسست يعني.
1: لا ما عطست
0: لأن العطر ريحته عجيبة. فاللي ربح معانا الجائزة بدنا نقول ألف مبروك لدينا شويش.
1: ألف مبروك دينا.
0: دينا
1: أهلا وسهلا يا دينا, ألف مبروك تستاهلين.
0: رح نرجع بساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس, تقولنا عن أصغر دولة شاركت بكأس العالم.
1: نعم.
0: وكل الناس اللي بتاخد طريق التعاون بطريقها على الشغل بدكم تسمعوا الخبر الجاي كتير منيح.
1: يا سلام, الله يستر.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت وداشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
5: رافلز وورلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة،
6: مدرسة جديدة ملهمة من إنوفانتشرز للتعليم، تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
4: حرم مدرسي صمم للاكتشاف، للإبداع،
5: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
6: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026، اتصلوا على 800-79274.
7: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة، ارتقي، اكتشف، انجز، تألق.
8: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
9: تبحثون عن مغامرات عائلية مميزة في شهر يونيو؟ نحن بانتظاركم في The Green Planet دبي، الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في الإمارات، حيث الدخول مجاني للأطفال برفقة كل شخص بالغ. تعرفوا على صغير الليمور الرائع واقتربوا من الحياة البرية المذهلة، واكتشفوا أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم. استمتعوا بتجارب طبيعية غامرة وعيشوا أوقاتا لا تنسى. تفضلوا بزيارة The Green Planet دبي اليوم واكتشفوا الحياة البرية المذهلة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. حذرت السفارة الأمريكية في الأردن من أن هناك تقارير تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات من دون طيار أو قذائف في المجال الجوي الأردني، وقالت السفارة إن الوضع لا يزال قيد المتابعة، مؤكدة أنها ستواصل تقييم التطورات وتزويد المواطنين بأي معلومات إضافية عند الحاجة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، ودعت رئاسة الأركان الجميع إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت إغلاق المجال الجوي الكويتي مؤقتاً اليوم، وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقاً للاتفاقيات والإجراءات المعتمدة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه رصد سقوط مقذوفين بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك بعد دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: يو اي اي متابع معاكم على هوا 99 العربية. كامبين الصيف اللي عم نساعدكم من خلالها بإعادة استكشاف الإمارات بكل الأمور الحلوة الموجودة فيها، بشواطئها، بمنتجعاتها الصحراوية، بكل الأوتلتس الحلوة الموجودة فيها، مع برنامج الولاء من أورا. صارت الناس عارفة تشترك معنا كريم، وما شاء الله من قبل ما نبلش البرنامج عم يبعتوا لنا.
1: كفو عليكم، صح لازم تبعتون يو اي ما اسمعكم الثنائية على 404 أو على تطبيق ايرن بلاي أو حتى على الواتساب 0487155222. خلال هذه الساعة راح يكون معنا مو بفايز واحد ولكن فائزان، وانتو تستاهلون. نعم هو كذلك
0: قوية والله، برافو برافو.
1: فنانة فنانة.
0: طيب يلا شو عم تستنوا، بعتوا لنا هلأ يو اي اي مع اسمائكم الثنائية. وخلال ساعتنا الثالثة من اكسترا فايبس زي ما قلنا لكم، كل الناس اللي بتمرق من منطقة التعاون خلال الذهاب إلى العمل أو العودة من العمل لازم تسمعوا آخر التحديثات اللي عم بتصير هناك next be extra vibes.

0: إذا كنت من الناس اللي كل يوم بيروحوا بيجوا ما بين الشرقة ودبي، خلينا نعطيك هذا التنبيه السريع بآخر التحديثات الخاصة بوحدة من أهم التحويلات اللي رح تصير في الأيام الحالية. هيئة الطرق والمواصلات بالشرقة أعلنت عن إغلاق جزئي لشارع التعاون. بتعرف شارع التعاون كريم من أهم الشوارع اللي الناس بتستخدمها لما بتطلع من الشرقة لدبي أو بترجع من دبي للشرقة.
1: كنت ساكن هناك.
0: والله رح يتم تحويل حركة السير بشكل مؤقت، وهالشي رح يكون ضمن أعمال تطوير نفق التعاون بموقع الدوار الحالي، والهدف طبعا هو تحسين شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة. طيب يعني يا هبة، مع التحويلات الجديدة شنو نعمل؟ وين نروح؟ المركبات المتجهة إلى دبي وجسر النهدة رح يتم تحويل مسارها عبر شارع الكورنيش، أوكي؟
2: حلو.
0: والقادمة من جسر النهدة باتجاه الشارقة رح ياخدوا شارع التعاون الجديد حسب المسارات البديلة المعتمدة. المهم إنكم تعرفوا بأنه هالشي رح يكون ابتداء من هالسبت 13 يونيو، عشان ما تتفاجئوا. من يوم السبت 13/6 رح تبدأ هالتحويلات، وحاولوا إنكم شوية طبعا يعني تطلعوا أبكر، لأنه رح تكون هي مفاجأة، لسه مو متعودين على الطريق الجديدة. لكن وجب التنويه لهالسبب. الحمد لله إنه يوم الاثنين رح تكون إجازة، فمعك وقت بالويك إند تطلع تكتشف.
1: اختصار يمين في يسار، انتبه هنا في زحمة، هنا ما في زحمة،
0: عشان يوم الثلاثة ما تقولي تفاجأت.
1: أيوة ما تقول هبة ما قالت. خبرتكم يا جماعة، عفوا عليكم. طيب نكست، لازم أخبركم على أصغر دولة تلعب في كأس العالم، في عليها معلومات صادمة راح تعجبكم إن شاء الله.
0: روح أغنية على ذوقي.

0: هالصيف ارجع اكتشف الامارات مع اورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياه، تسوق، تناول الطعام ومكافآت من علامات تجاريه مثل H&M، بوتس، شيك شاك وغيرها. حملوا تطبيق اورا اليوم واحصلوا على مزايا حصريه للاعضاء بكل انحاء الامارات.
1: انت باي مدرسه بتدرس؟
2: مدارس دبي.
1: يعني مدارس موجوده في دبي؟
2: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
1: شو اكثر اشي بتحبي مدرستك؟
2: ان عندنا طلاب في المدرسه من كل الجنسيات.
1: طيب انت مبسوط فيها؟
2: ايوه، مدرستي حلوه قوي.
3: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
4: ها قد حان الوقت، كاس العالم ينطلق الليله. المكسيك تواجه جنوب أفريقيا في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، وبعد ساعات قليلة من النوم كوريا الجنوبية تواجه التشيك في الساعة 6 صباحا. جهزوا ليلتكم. وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
5: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
6: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
7: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
8: درجة الحرارة وصلت ل 35 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: تخيلي معايا جزيرة صغيرة جدا.
1: أيوة.
0: عدد سكانها يمكن أقل من أحياء في دبي ومشاركين في كأس العالم.
1: فكرت من أحياء يعني إنه ما
0: مو بدبي كلها بس أحياء ممكن معينة هني وهني وهني. نتكلم على كم عدد سكان كوراساو.
1: كوراساو طلع اسمها. أوكي. ما
0: هي جزيرة يعني. ودولة مستقلة خلينا نقول. عدد سكانها 150,000 160,000 نسمة.
1: والله هذول داخلين بكأس العالم.
0: هذول داخلين بكأس العالم.
1: تخيلوا عليهم.
0: هي جزيرة موجودة في شو اسمه أمريكا الجنوبية.
1: أوكي.
0: وتعتبر ضمن شو يسمونها مملكة هولندا.
1: هم
0: يعتبرون تحت مملكة هولندا.
1: أنا هاي الأشياء على فكرة مش كتير كنت أستوعبها لأنه كمان انصدمت إنه يعني بريطانيا إذا بدك تفوت بموضوع من الدول اللي
0: يس أربع دول مشاركة من بريطانيا.
1: كيف
0: على فكرة الناس قالوا يعني هذا غش ما يصير يعني يعتبر كأنه هولندا يلعبوا مرتين. ولكن خلينا نتكلم شوية أكثر عن كوراساو. مساحتها تقريبا 444 كيلومتر. هبة لو بدينا من بداية الجزيرة لين نهايتها 50 دقيقة خلصت على طول. كثير من الناس قالوا حسينا أنه هولندا يلعبون مرتين. ليش؟ لأنه أغلب اللي يلعبون في منتخب كوراساو مولودين في هولندا وعايشين في هولندا طول عمرهم، لكن أجدادهم جايين من الجزيرة هذه.
1: أوكي.
0: فما جتهم الفرصة أنهم يلعبون مع الفريق الأول لهولندا
1: هولندا.
0: فقالوا يلا نمثل أجدادنا في فريقنا الأصلي اللي هو كوراساو.
1: وفيفا وافقت على الموضوع،
0: ما عندهم مجال انهم يقولوا لا لانها مسجله وتعتبر
1: دوله عاديه ولها جواز سفرها وكل شيء.
0: نعم بالضبط.
1: والله
0: فنسبه انه من 150 الف نسمه يطلع فريق كامل محترف هذه صعبه جدا يا اخوان. الهند كم فيها نسمه؟ كم فيها احد ولا مره شاركوا في كاس العالم؟ لانه صعب انه يكون في مستوى عالي انك تنضم لكاس العالم وتكون محترف.
1: بس احسن شو راح احكي لك كريم، كنت يعني لسه كنت اعلق هذا التعليق، بحس انه هاي هي المدن الصغيره.
0: نعم.
1: اللي الشعب تبعها بيلعب الكره في كل مكان على الشاط. إيه؟ يعني بحس كل ما صار، معلش استخدم هاي الكلمه، كل ما صار في فزلكه بالتدريب بكره. نعم. القدم ما بتكون الموهبه حقيقيه.
0: صح.
1: هلا معظم لعيبه كره القدم اللي انت لما بتسمع قصصهم بقول لك كنا نلعب بالحاره.
0: إيه؟
1: وما كان في عندنا مدربين. هلا عم بتلاقي الاهل عم بيحطوا ميزانيه.
0: نعم.
1: لا بأس بها لأنهم عندهم حلم بأنه ابنهم يطلع لاعب كرة قدم.
0: نعم.
1: وبحس هذا الشيء أسقطه على كل شيء بحياتك. يعني أشطر طلاب ثانوية عامة هم الطلاب اللي عايشين بلادهم بحرب وعم يدرسوا على ضوء الشمعة وعم يطلعوا مبدعين وعباقرة.
0: صح دائما.
1: فما عمره كان بأنه والله إذا الظروف كتير منيحة معناها
0: ما يخص. بالعكس
1: خيالية.
0: كل ما كانت الظروف أسوأ الموهبة. صح. تطلع أحلى. نيمار من وين طالع؟ رونالدينيو من وين طالع؟ هذول اللاعبين من وين طالعين؟ لكن كرة القدم الحين تغيرت شوي، صارت أكثر تكتيكية ولياقة، وهذا الشيء لازم من يكون فيه أساس تدريبي، يكون فيه منظمات معينة، يكون فيه أماكن معينة.
1: خاصة إنه حياتنا تغيرت، يعني ما عاد الجيل الصغير جيل والله بإنه قاعد عم يطلع برا بالحارة وبالتأي لا. لا في عندهم حياة
0: أماكن
1: مختلفة.
0: معينة خلاص يدربوا فيها ويلعبوا
1: صار الجيم وكذا، هذا بارت اوف حياتهم.
0: بس على فكره في ناس من جد طلعت وزعلت من الموضوع هذا. عجبني جدا انك ذكرت اليوكي مشاركه باربع فرق يا اخوان.
1: لا واسمع وما تتاهل بعد. كل هالاربعه كله ما مو اصلا ما امتى هي اخر اخذت
0: من
1: عمرها
0: من زمان. من
1: I don't think so انه اخذت بعمرها.
0: لا اخذوا يعني. كاس العالم انجلترا اخذت كاس العالم اعتقد.
1: من
0: والله ما اذكر.
1: والله
0: بس
1: اذا اللي عنده معلومات كرويه عن هذا الموضوع
0: انا متاكد انهم اخذوه. انا
1: مش بعدد الفرق المشاركه.
0: نعم.
1: بالموهبه.
0: بكره شوف
1: النشامه والفرق العربيه. شوف
0: يلا يا رب. والله شيء كبير صراحه انه
1: صراحه
0: هذا كاس العالم اكبر كاس عالم شاركوا فيه دول عربيه.
1: صح. وبرافو كتير فخورين فيهم عن جد كتير كتير. نعم. كتير. وان شاء الله اي فريق منهم وصل لاي مرحله احنا رح نشجعه على العميان. هيك لازم نكون.
0: هذا طبيعي اكيد.
1: يس.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأول رابح كريم رح يكون موجود معنا ضمن Rediscovering the UAE. اليوم الكمبيوتر اختار تومي نور الهدى. هيك مبين
1: تومي نور الهدى.
0: هلو.
1: مع الأسف ما بترد.
0: لا يا تومي ليه؟
1: ليه ما بتردين يا تومي؟
0: ليش ما بتردين يا تومي؟ على العموم أنت رابحة بكل الأحوال يعني.
1: كذا كذا أنت فايزة.
0: بس خلينا نشوف شو رح تفوز تومي بما أنه للأسف ما ردت علينا تومي. ستيكيشن وين رح تكون؟
1: أوه. يا سلام واو. هذه المرة في البر.
0: قصر السراب.
1: إيه.
0: قصر السراب ديزرت ريزورت باي أنانتارا. ربحتي معانا وان نايت ستاي بالإضافة إنه الإقامة رح تكون شاملة لاثنين كبار واثنين كيدز أعمارهم أقل من 12 سنة إنكلوسيف للبريكفاست. ألف مبروك يا ترى.
1: شوف فاوتشر.
0: Exactly.
1: الفاوتشر رح تفوزين فيه ولا لا؟
0: شوف مع أورا.
1: بسم الله ننطلق العجلة الدور. هل في فاوتشر شكله ميمم؟ يا سلام.
0: لا لا لا
1: فيكتوريا سيجرت 500 درهم فاوتشر مقدم من أورا. يا سلام
0: يا نور.
1: انت حتى صحين من النوم انت
0: يا تومي لو لا وكنا ما نعرف عن جد هو الاسم تومي. تومي نور الهدى.
1: تومي نور.
0: anyway الجائزة صارت من نصيبك بس انتوا لسه عندكم فرصة انكم تشاركوا معنا. ابعتوا لنا UAE مع اسمكم الثنائية على 404 لنشوف next مين رح يكون الرابح معنا. كريم انجلترا ربحت عام بس في حدا بيقول 1970 وفي حدا بيقول 1966.
1: ممكن فازت
0: زمان يعني زمان 1966 و1970
1: هم زمان كانوا يعني طاغين صراحة. 1970 و66 يمكن فازوا بالاثنين بينهم اربع سنين صح؟
0: سنة لا ممكن. بينهم
1: لا باك تو باك مستحيل اعتقد انهم فازوا فيها
0: عن جد؟
1: يا 70
0: يا 66 خلينا نشوف والله.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. أغلقت أسهم الإمارات على تباين أمس الأربعاء بعد جلسة متقلبة الأداء، ليغلق مؤشر سوق أبوظبي عند حوالي 9577 نقطة بدعم القطاع البنكي الذي بدوره تراجع بمؤشر سوق دبي المالي إلى حدود 5758 نقطة برفقة قطاع العقار. سجلت تصرفات عقارات دبي أمس أكثر من 2 مليار درهم من خلال 886 صفقة كما جاء في تطبيق دبي ريست. تدفقت طلبات بمليارات الدولارات من صناديق الثروة السيادية الخليجية للمشاركة في الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس، حيث قدم كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي والهيئة العامة للاستثمار الكويتية طلبات لشراء أسهم تتراوح قيمتها بين 1.5 مليار دولار لكل منهما، فيما يتوقع أن يقدم جهاز قطر للاستثمار والذي يدير أصولا بقيمة تقارب 580 مليار دولار التزاما استثماريا كبيرا أيضا. إلى اللقاء.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا، تطبق الشروط والأحكام.
2: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
6: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت لتسعة وستة وثلاثين دقيقة.
7: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع ويو.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
8: شوف شو أخبار حركة الطريق خلال الوقت الحالي. كثافة بسيطة بعدد المركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الاتحاد لكل الناس المتوجهة من إمارة الشارقة بالاتجاه إلى إمارة دبي. أكيد نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هو 99 العربية.
7: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: نعم وصلنا للحظة المنتظرة معنا على الخط مباشرة عمار الناطور. عمار كيف حالك؟
1: الحمد لله الحمد لله.
2: لا لحظة شوي عمار، محمد عمار ولا عمار؟
1: اسم مركب محمد عمار بس ينادوني عمار.
2: لحظة وكاتب انت هيك مسجل اسمك؟ لا وبس محمد عمار الناطور وبس.
0: انت راسلها كذا
2: هيك انا حسيت بس والباقي خس هذا ضايق بس يقول
1: لا هلا هي انا ناسخه من رساله المسابقه اللي قبل كانت يو اي يو بس فبالغلط
2: تاركها. والله حلوه لانه هيك طالع عنا على السكرين يعني. طيب يلا يا محمد جاهز تشوف شو الستيكيشن اللي رح تربحها معنا؟
1: اكيد.
2: يلا بسم الله
0: ننطلق ونشوف السحب شو رح يطلع معنا. يا سلام جي بوم تريكو
2: فندقنا المفضل.
0: احلى فندق. الفترة متى اللي رحنا له اياه؟
2: رحناه من شي شهرين. جي اي بالم تري كورت جنة جنة على بعد 50 دقيقة من دبي. You will enjoy. إذا كنت كمان شغلك بمنطقة الميديا سيتي it's only away 25 minutes. وانت ربحت إقامة لشخصين مع طفلين أعمارهم أقل من 12 سنة inclusive لأسكى بوفيه فطور ممكن تستمتع فيه. فألف مبروك لك يا محمد.
1: شكرا شكرا.
0: لسه ما خلصنا يا محمد وبس والباقي كله خس. نشوف شو طلع معك بالأورا فاوتشر. هذه المرة راح يطلع لك فاوتشر بقيمة 500 درهم من ريزين كينز.
2: واو ألف مبروك
0: في البوفيه.
1: صباح
2: عن جد شايف ريزين كينز خلاص فاوتشر بقيمة 500 درهم انت جبت غدا او عشاء اجمع الجروب كله بالويك اند اند انجوي مع اورا ابليكيشن. ألف مبروك لك يا محمد.
1: شكرا
2: كثير. عم بحب هاي الكامبين كل الناس عم تربح عن جد رهيبة. وهذا اللي بنقولكم اياه انه مش ضروري بس تبعتوا بوقت البرنامج ابعتوا during the day طول الوقت. كل ما بتبعتوا أكتر بتكون فرصتكم أكبر. كل مطلوب منكم بمسج UAE بتقدروا تبعتوها for free unlimited على ARN Play application أو عن طريق رقم الواتساب 04-871-5522.
0: ونشوفكم على خير إن شاء الله بكرة يوم الجمعة موعدنا من 7 للـ10 وبعدها على طول الويكند الطويل
2: اللونج ويكند. يلا باي باي
0: على خير مع السلامة.

0: طبق شروط والأحكام. إي أند دائما في أكثر.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صمت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. التقى معالي سعيد الهجري وزير دولة مع معالي كريستوفر لوكسن رئيس وزراء نيوزيلندا على هامش زيارة عمل يقوم بها إلى نيوزيلندا ومشاركته في معرض هيلدايز في مدينة أوكلاند. وأجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية وأكدا على أهمية احتواء التوترات في المنطقة. حذرت السفارة الأمريكية في الأردن من أن هناك تقارير تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات من دون طيار أو قذائف في المجال الجوي الأردني. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت إغلاق المجال الجوي الكويتي مؤقتا اليوم وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقا للاتفاقيات والإجراءات المعتمدة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي. قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه رصد سقوط مقذوفين بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك بعد دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: شاهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا. أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت اليوم عن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى 4 إلى 3,696 قتيلاً و 11,413 مصاباً. تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية في خطوة تعد من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ها قد حان الوقت، كأس العالم ينطلق الليلة. المكسيك تواجه جنوب أفريقيا في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، وبعد ساعات قليلة من النوم كوريا الجنوبية تواجه التشيك في الساعة 6 صباحا. جهزوا ليلتكم وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.

هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. أغلقت أسهم الإمارات على تباين أمس الأربعاء بعد جلسة متقلبة الأداء، ليغلق مؤشر سوق أبوظبي عند حوالي 9577 نقطة بدعم القطاع البنكي الذي بدوره تراجع بمؤشر سوق دبي المالي إلى حدود 5758 نقطة برفقة قطاع العقار. سجلت تصرفات عقارات دبي أمس أكثر من 2 مليار درهم من خلال 886 صفقة كما جاء في تطبيق دبي ريست. تدفقت طلبات بمليارات الدولارات من صناديق الثروة السيادية الخليجية للمشاركة في الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس، حيث قدم كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي والهيئة العامة للاستثمار الكويتية طلبات لشراء أسهم تتراوح قيمتها بين 1.5 مليار دولار لكل منهما، فيما يتوقع أن يقدم جهاز قطر للاستثمار والذي يدير أصولا بقيمة تقارب 580 مليار دولار التزاما استثماريا كبيرا أيضا. إلى اللقاء.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا. تطبق الشروط والأحكام.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة السفير مايك وولتز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك، كما تناول عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا. أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت اليوم عن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية في خطوة تعد من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة. طالبت الأمم المتحدة جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن 73 من موظفيها المحتجزين في اليمن بعد مرور عامين على حملة اعتقالات طالت موظفين أمميين وعاملين في المنظمات الإغاثية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر،
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: شو ناوي تسوي اليوم؟
8: ولا شي،
7: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
8: الجاكيت؟
7: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
8: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
7: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: العربية 99،
0: العربية 99،
5: الموسيقى أولاً.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة أبو ظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله السفير مايك والتس مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك، كما تناول عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوية البحرينية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت اليوم عن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية. أعلن الأردن أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه رصد سقوط مقذوفين بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بشمال إسرائيل. تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعد من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني في السنوات الأخيرة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99. الموسيقى أولاً.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
0: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
0: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
0: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
0: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
2: إكسترا؟ Definitely extra time.
0: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
3: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
4: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
5: Extra vibes.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
7: بودكاست استكانة.
8: أنا عندي سؤال لك. كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. إنك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف إنه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح.
9: الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح.
7: يمكنكم متابعة بودكاست

0: بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة أبو ظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله السفير مايك والتز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والعمل المشترك، كما تناول عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين، مما أدى إلى وفاة 35 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي البحرينية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت اليوم عن استئناف حركة الملاحة الجوية، وذلك بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية. أعلن الأردن أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخاً أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد سقوط مقذوفين بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك بعد دوي صافرات الإنذار في مناطق عدة بشمال إسرائيل. تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعد من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني في السنوات الأخيرة. وفي ختام هذا الخبر الموجز مع هذا الخبر، حيث أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء من شركة أسترازينيكا، والذي يعد علاجا فمويا موجها لفئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو الناقلي الذي ظهرت لديهم طفرة في جين ESR1 تم اكتشافها أثناء العلاج المضاد للهرمونات. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN العربية.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: مساء الخير لكل مستمعي إنرجي، رح كون معكم أنا ياسمين من الساعة 2 ولغاية الساعة 5، وأكيد رح يكون في عنا مسابقات وجوائز متنوعة. أكيد رح يكون في عنا الكامبين اكتشف الإمارات، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا UAE مع اسماءكم الثنائية على 404. المسابقة رح تكون بالساعة الثالثة، وأما بالساعة الثانية رح يكون معنا The 10 O'Clock and Ciella Beauty، وبالساعة الأولى مثل ما عودناكم رح يكون معنا Toy Story 5 يلي رح يكون بريميوم الموفي بمول اوف إميريتس بوكس سينما يوم 17 يونيو. رح يكون في عنا ربح يربح 2 تيكت، وأكيد رح نحكي أكثر عن المسابقة باللينكات اللي جاية اليوم. يلي شاف الستوري نزلت الصبح مني، نزلتها على إنستغرام العربية 99، كنت عم أقول في شي هيك عالق بزوري زي ما يقولوا أخواتنا المصريين، حابة أحكي عنه. لا خلص حموت أحكي عن الموضوع، بس إيمت باللينك اللي جاي، خلينا متابعين.

0: ورجعت لكم بأنرزي، وكنت عم قلكم في موضوع حكيت فيه على السوشيال ميديا، أو بالأحرى خبرتكم في موضوع رح أحكي فيه اليوم بأنرزي. الموضوع بصراحة لا دمرني، يعني اليوم صحيت حضرت الانترفيو اتدمرت وجيت على الشغل. الانترفيو حضرته للفنان يلي كلنا منعشقه كاظم الساهر. كان عم يحكي الفنان كاظم الساهر عن ولائه وحبه لهي كانت زوجته طليقته والمرحومة أم أولاده. هي توفت، الله يرحمها توفت، أوكي. بس هو كان عم يحكي قديه هو بيشعر بالندم إنه ما عطاها حقها بحياة عينه، إنه هو بيندم طلقها، وبيندم إنه كان يتركها كتير بسبب انشغاله بسفره، وبيندم إنه ما عطاها حقها. بيقول يمكن السبب الظروف إنه هي بنت عمه تزوج وكانوا كتير صغار، بس كتير ندمان وحلف يمين ما ممكن يتزوج من بعدها. يعني هو ولاؤه لإلها عظيم. هلأ أنا قلت أكيد حيجيني مسجز يقولوا إيه لأن ماتت عم يثبت للعالم إنه بيحبها وما بعرف شو بعد ما توفت، ليه ما ورجاها هالشي وهي عايشة. ومعنا مباشرة من الاستوديو نواف وأماني. مساء الخير عليكم.
1: مساء الورد، هلا وسهلا.
0: يا هلا سيد نواف.
1: نعم.
0: فيما يخص موضوع المرأة وولائك للمرأة، هل بتحس إنه فعلا الرجال بيحسوا بالندم بعد ما تتوفى الزوجة أو بعد ما يخسروها، إن كان طلاق أو موت حتى؟
1: نعم صح، خاصة إذا كانت الفترة طويلة وكانت العشرة حلوة بينهم.
0: طب ليه ما بيحسوا بقيمتها وهي عايشة حية ترزق تتنفس شهيق زفير؟
1: يمكن تكون ساعة غضب تراكمات.
0: ساعة غضب بفهم ساعة غضب، بس هم اتطلقوا سنين، هو ندم لما هي توفت ب 2022، هم كانوا متطلقين من قبل بسنين كتير.
1: ما طبعا الذكريات تلعب دور، خاصة شوفي لما تفقدين شخص عزيز حلو وتكونين جالسة مع نفسك وياخذك التفكير يمين ويسار، فهني طبعا يعني المشاعر تتحرك، الذكريات تلعب دور، المواقف الحلوة تلعب دور.
0: طب أنا دايش بعيدا عن الدراما.
1: أوكي.
0: نواف ركز معي.
1: مركز.
0: بلشت أعصب.
1: مركز.
0: بس ما أعصب. ليه ما بتعطوها حقها وهي عايشة؟ عايشة، هي عايشة بيناتكم.
1: لا شوفي.
0: حقها ليلة تموت.
1: لا لا هي تأخذ حقها طبعا وهي عايشة، شوفي لكن خلال المعيشة لازم في أشياء بتدخل في النص، شوية عتب شوية مشاكل شوية أخذ وعطى وهذا، فيعني هالمشاكل ممكن تسبب جاب، بس مستقبلا لما الواحد يحس أنه فقد هذا الشخص نهائيا فما في مجال للعتب، ما في مجال للزعل، أنت خلاص فقدته نهائيا، فهني تبدأ الذكريات تلعب دور فيك وتحسسك بالندم وتحسسك بكل لحظة جميلة صارت
0: فقدتها
1: أو صارت فيها مشكلة.
0: طيب أخذنا رأيي كرجل، هلأ بدنا نتجه للمرأة نشوف رأي
2: والله
0: المرأة.
2: والله ياسمين أنا أحس أن الشباب كلهم دراما، حتى أنا حسيت أن كاظم الساهر دراما.
1: لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا.
2: مع حبي الشديد حق كاظم يعني، بس حسيت أنه دراما.
0: لا أنا حسيت كثير حقيقي، حتى تخيلي إنه حكى هو ما عنده أي بادي جاردز بحياته، ما عنده درايفر، ما عنده هاي الأشياء كلها، إنه هو عايش حتى لما بيسافر عم بيقول إنه أنا ما عندي والله إنه أطلع من مثلا أدخل بالمطار من قسم خاص للناس مثلا في آي بي أو شيء، إنه هو بيدخل مثلا لما بيسافر أي مطار أو شيء مثل المسافرين مثلنا نحن أمثالنا، يعني
1: حالة حال باقي المسافرين الطبيعيين،
0: يعني ما بيعمل أي شو أوف. هذا قصدي، إنه هو عم يحكي إنه هو ما راح المول أي مكان.
1: هو نفسي يعني
0: مثلك.
1: أيوة بالضبط.
0: شكرا لطبعا
2: نواف، جدا متواضع.
0: شكرا كتير لطواضعك ولمشاركتك معنا. خلينا نشوف طيب رأي المستمعين، هل هم مع أماني ولا مع نواف؟
1: أنا متأكد أنهم معي.
0: أنتوا بتحسوا أنه الشباب بيحسوا بالقيمة بعد ما يخسروا الشخص، أو كان لازم يعطوها قيمتها وهي عايشة وحية ترزق؟
2: لا
1: أنا قلت لك أنا مع الاثنين وقت الحياة، لكن هي تكون صعبة أكثر وقت الفقد.
0: رح رح نشوف رأي المستمعين.
2: تموت ويتزوجون بعدها بأسبوع.
0: الله عليك فعلا على فكرة فعلا خلصنا. يعني أنا
1: لا أنا مني هيك.
0: لا لا بس أحكي لك لا أكيد منك هيك بس أحكي شيء. أنا عن جد كان عندي بتذكر جار معروف هو وزوجته يعني كانوا كبار بالعمر شوي فيعني عن جد كانوا هدول مضرب المثال عنا بالمنطقة إنه قديه يعني ما بيتركوا بعض وكل يوم مع بعض وحب مش مقبول
1: يعني. بلابل يعني
0: والله عن جد عن جد وكنت دايما أقول يا الله يا ريت أنا يوما ما تكون كبرتي مثلهم إنه قد ما كانوا مهضومين. وإذ توفت الزوجة والله بعد أسبوع بيجيب صبية صغيرة
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: نواف هذا نواف
1: لا مستحيل مستحيل
0: لا لا إنه وين الحب راح وين وين
1: اتبخر.
0: خلينا نشوف رأي المستمعين على 404 بأنرسي.
3: أنرزي مع ياسمين

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شيء.
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدروك وكل من يعتبر الإمارات وطنا.
5: مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رؤيا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية. متوفر على أب ستور وجوجل بلاي. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: باللينك الماضي كنت عم أحكي عن مقابلة كاظم الساهر يلي طلعت مؤخرا، وكان عم يحكي عن ولائه وندمه لطليقته والمرحومة توفاها الله الله يرحمها، وعم بيقول إنه هو كتير بيشعر بالندم إنه هو ما عطاها حقها لما كانت عايشة، وهو عايش على ذكراها، وحلف يمين إنه ما ممكن يرجع يتزوج من بعد أم أولاده، وإنه بحس كتير بالندم إنه هو ظلمها رغم إنهم لأن تزوجوا يمكن صغار وبعدين هو انشغل بشغله. فأجاني عدة رسائل على الموضوع. أحمد بيقول أساس الزواج برأيي هو تغاضي، فالود لا يقبل قسمة، الألم لا يتجزأ، يعني أتألم على الفقد ولا أتألم على الانفصال. سلمى بتقول مساء الخير عليكم، كاظم الساهر رجل صريح والصراحة ما بتعجبش ناس كتير. يمكن كمان ممكن. في عنا كمان من ريم، مساء الخير، عندي مداخلة مهمة صارت معي بخصوص الوفاء، اتصلوا فيني لو سمحتوا ونحن رح نتصل فيكي. مساء الخير يا ريم.
2: مساء النور. أهلا يا ياسمين،
1: كيفك، شو أخبارك؟
2: الحمد لله، الله يسلمك. الحمد لله.
1: ريم شو رأيك بالموضوع؟
2: والله يا ياسمين أنا أعتقد معاكي نواف وأماني، صح؟
1: حاليا بقيت أماني، تفضلي.
2: أوكي، هو مش موضوع أن أنا مع نواف ولا أنا مع أماني، هو موضوع أن معك وكأن إحنا كشعوب نخجل أن نعبر، فنخجل ان نعبر عن الحب، نخجل ان نعبر عن السعادة من الشخص اللي معانا، عن الوفاء. مش بالضرورة اني انا ما احب، لا انا احب بس ما اعبر، وهذا عدم التعبير كثير مهم. يعني انا صارت لي تجربة مع الله يرحمهم والدي ووالدتي، فهاي التجربة اللي صارت، والدي ووالدتي طبعا عاشوا مع بعض عمر طويل والحمد لله كانوا على وفاق، في طبعا ابس داون، في يعني اكيد مثل اي
1: مثل اي عائله،
2: اي بس مش يعني الاشياء اللي يعني ان دائما مشاكل، لا بس ما كان فيه التعبير الصريح، وكان في حب كثير ويحب اكلها ويحب مثلا يعني اشياء معينه فيها، بس ما في
1: تعبير بالكلام. قصدك
2: التعبير بالكلام بالضبط. لما توفى
1: ريم راح صوتك. ريم صوتك مش واضح، اظن الشبكه عندك مش ظابطه.
2: معي الحين؟
1: هلا معك. تفضلي
2: كيفي. سوري لاني بالسياره. اوكي، المهم هاي كانت الحياه. لما توفت هي ياسمين، طبعا توفت فجاه، كان صدمه لنا كلنا،
1: الله يرحمها.
2: بس الوالد الله يرحمها ويرحمهم جميعا، لانه ما تحمل عدم وجودها 3 شهور وتوفى.
1: يا الله.
2: 3 شهور، خلال هاي 3 شهور يا ياسمين كل يوم يكلمني عنها، كل يوم يكلمني عن تضحياتها، كل يوم يقول لي انت شو تعرفي يا ماما يا بابا شو سوت ماما عشانكم، انت عارفه يا بابا شو ماما ضحت شو ماما سوت. فانا كنت ابي اقول له يا بابا ليش ما رويت ماما هالحب وهي موجوده.
1: يا الله.
2: يعني مش شوفي انا ما انقص من عطف الرجل او محبه الرجل، بس يمكن احنا خاصه الرجل الشرقي في مجتمعاتنا كانه شوي خدل انه يعبر عن حبه يعني الصحيح الفعلي، فده دائما يكون كابت. لما يروح الشخص يطلع هذا المشاعر تطلع. فأنا دائما أقول لأي حد، زملائي صديقاتي أصدقائي،
1: عبروا.
2: أنا اليوم صديقتي ياسمين عبري أني أنا أحب، أنا يا ياسمين أحبت أموت فيه، يا ياسمين أنت حبيبتي، يا ياسمين أنت حلوة. فدائما عبروا عن أي شخص، سواء زوج فعلا، سواء أخت أخ صديق زميل، أي حد عبروا عن يعني امتنانكم،
1: صحيح،
2: عن حبكم إله. فهاي هي المشاركة اللي حابة يا جماعة يا مجتمع يا عربي، أرجوكم عبروا عن محبتكم، دائما عبروا عن محبتكم لبعض. ما يعني هو ما حيصغر منا ولا حيمس مثلا كبريائي او يقلل مني كرجل او امراه، عادي. حتى لو انا بمنصب كبير، انا اليوم مثلا الحمد لله بمنصب، بالعكس زملائي والموظفين عندي اقول لهم انتم حبايبي، انتم ما احلاكم، انتم
1: فطايرين من الفرح. انت ما احلاكي حبيبتي. يا ريم انت العسل والله، انت العسل، ومداخلتك فعلا هيك مست قلوبنا. وفعلا يعني هيك حسيتي هيك فتقتي جروحي مثل ما بيقولوا, وأكيد المستمعين اللي عم يسمعوكي بالعكس هاي رسالة كتير حلوة فعلا عبروا. الدنيا قصيرة فعلا, الوقت
2: روحوا اليوم أي زوج ما شاف أي طفل فيها حبيبتي شو أخبار حتتفاجأ طبعا, هي حتقول بسم الله شو صاير, بس عادي فعلاً فعلاً. عادي ما فيها شيء, ولا أمنا ولا أبونا ولا أخواتنا يعني أي حد. هو الموضوع عدم التعبير بس, هاي هي أنا شفت شوي من مقابلة كاظم صراحة

اليوم هيك المشاعر كتير كتير مختلطة. أكيد مكملين مع بعض, ولأي حدا حابب أكيد كمان يشارك بمسابقة توي ستوري 5, كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا توي ستوري مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: لكل محبي الفنان وائل كفور يكونوا على الموعد يوم 13 يونيو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي، وأكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنتس. ولأي حدا حابب يشتري التذاكر متوفرين الآن على platinumlist.net وأكيد برعاية العربية 99.
1: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
2: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
3: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا.

0: استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شيء، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: ومكملين بإنرجي مع موضوع كنا عم نحكي عن كاظم الساهر لما حكى عن ندمه الشديد إنه ما عبر لطليقته ويعني رحمها الله هي توفت أم أولاده عن مشاعره وبيندم كتير إنه ما قدرها لما كانت عايشة. مجد بيقول هلأ أنا مع الاثنين عندك كانوا عم بيشاركوا معي أماني ونواف. الأستاذ حكى نقطة كتير حلوة والأنسة حكت حكي منطقي. نوع من البشر، فالبشر والناس أنواع، في شيء وفي شيء، يعني مثل ما حكيوا ما في وفاء، هي تتبع للتربية. أنا بقول أولى العشرة اللي هو حسها مع الصبية، فهو شو متعلم ممكن هلأ. ممكن في ناس بيقولوا أنه مع الأيام الواحد بيتعلم أو مع الأيام الواحد بيندم وبحكي، بس أحيانا الأيام ما بتكون كفيلة تنسي، حسب إذا كان الحب صادق أو لا. بس في مداخلة تانية، لا بصراحة هيك شوي يعني إن شاء الله تكون خير. خلينا نقول مساء الخير لأنس. أنس مساء الخير.
2: الله يسعد مساك. مساء الخير.
1: يسعد مساك يا أنس، طمني عنك.
2: الحمد لله، نشكر الله، الله يسلمك.
1: أنس خبرنا شو الموضوع.
2: الموضوع الله لا يحط حدا هيك موقف، يعني نفس الخلل. أنا يعني بالصدفة بفتح الراديو فسمعت الموضوع، فأنا أساسا يعني من تقريبا 3 ساعات طالع من المحكمة وانفصلنا للأسف أنا وزوجتي.
1: عندكم أولاد؟
2: عندنا بنت فقط 8 سنوات.
1: يا رب يكون هذا الموضوع خير بحقكم وبحقها. وأحيانا بتكون الأمور ما حدا بيعرف وين الله شو كاتب شو قاسم، هي اسمه ونصيب الدنيا. بس أهم شيء تكون يكون الود بيناتكم كرمال البنوت اللي بيناتكم.
2: هو هذا الإشي الوحيد الإجابة اللي طلعنا فيه، إنه كل إشي تم بالتراضي وبالاحترام وبالأدب وبالحب، وما في أي خلاف يذكر. يعني طلعنا مع بعض الصبح بالسيارة وعادي، شرينا كافي وطلعنا على القاضي وروحنا، ما في أي مشاكل يعني. طيب ولكن الموضوع نفسيا مزعج كتير. يعني
1: أنس بتحس بعدك بتكن مشاعر حب لطليقتك؟
2: أكيد أكيد، 100%. يعني أنا يعني شفي يعني في أسوأ شعور أنا حسيت فيه من يوم أنا ولدت لليوم، شعور وأنا باخد الشنط توي وبطلع من البيت. فالموضوع يعني
1: ما كان في فرصة مجال خلينا نحن نصالحكم. والله وجعني قلبي، والله وجعني قلبي. طب إذا في حب وفي احترام وفي ود، بحس والله أكيد هالأشياء أساسية بالزواج.
2: أكيد، بس في نقطة كتير مهمة، موضوع العطاء، أو خلينا نقول موضوع العطاء، موضوع يعني أن الواحد يكون صريح ويعبر. هذا موضوع أنا بتكلم عن تجربة الآن. فعلا أنا يعني الخلل كله 100% الخلل من طرفي أنا، يعني وأنا هذا إشي مقر فيه جدا وما عندي أي مشكلة يعني.
1: طب حبيت اعترافك؟
2: أكيد أنا لا أبدا، حتى بحكي حكيت لأهلي وحكيت لأهله وأنا كلمت الكل، وأنا يعني كتير أنا مخطئ من اليوم بالمئة.
1: طيب طالما أنت بتعرف الخطأ منك، ما كان في ممكن مجال تصلح هذا الخطأ بأي طريقة لحتى تحاولوا تكملوا المركب مع بعض؟
2: بصراحة الوقت كان يعني too late حسب ما هي خبرتني. بصراحة موضوع نتج عنه كتير تراكمات، وأنا حاولت أدارك الموقف، ولكن لما لقيت أنه عن جد توليت ولما خلص يصير صريح العبارة الطرف الآخر غير متقبل، فهنا صار في حاجز بصراحة وصار صعب الواحد يتخطاه. يعني
1: بفهمك كتير أناس، وفعلا بتمنى لكم الخير والدنيا اسمه ونصيب، والله يحمي لك بنوتك وتفرحوا فيها أنتوا الاثنين.
2: أهم شيء أنا يعني طلعت بشغلة، إذا ما نجحنا كأزواج أقل شيء ننجح كأباء، يعني أقل شيء ممكن نقدمه إحنا.
1: صحيح، وهي رسالة كتير مهمة لك
2: المستمعين. نعم له خير، ما بتعرف الواحد يعني شو مستنيه.
1: إن شاء الله خير يا رب. أكيد كل شيء من رب العالمين خير، وشكرا لمشاركتك وحبيت نصيحتك للمستمعين، وبتمنى نعم. دائما فكروا بأولوية بالأولاد قبل ما يفكروا بحالهم. أكيد
2: أكيد أكيد, أكيد يا رب.
1: أكيد أنا يومك سعيد إن شاء الله. كلك زور كلك زور. يعني هيك القصص اليوم شوي توجع القلب، أنا آسفة على الدراما، بس فعلا هيك أحيانا لازم نسمع هاي النصايح، أحيانا بدنا هيك نفتح عيوننا، أحيانا هيك بدنا مثل كف يصحينا لنعرف إنه الدنيا هيك بلمحة بتروح، فلازم فعلا نعبر ونحكي، ما تخلوا شي بقلوبكم. بس قبل ما ننهي ساعتنا الأولى، خلينا نشوف مين ربح معنا اليوم بتوي ستوري. مفكرين انه انا نسيت توي ستوري؟ لا، انا ما نسيت توي ستوري، ورح ربح حدا معنا بتوي ستوري. الكمبيوتر اختار لليوم، مين اختار الكمبيوتر؟ بدنا نقول الف الف مبروك لأمنية مصطفى. الف مبروك أمنية مصطفى، بتمنى لك اكيد تقضي وقت حلو بمشاهدة موفي توي ستوري اكيد، يلي رح يكون ب 17 يونيو بفوكس سينما مول اوف اميريتس. القصة رح تكون الالعاب تلتقي بالتكنولوجيا، وحيكون هدف الحكاية كرمال الاولاد ما يقعدوا اكتر على مشاهدة التابلتس والايباد، ويكون هدفهم اللعب بالالعاب الحقيقية اللي موجودة عندهم بالمنزل او بالاماكن العامة. بتمنى تستمتعي بالموفي، واكيد مكملين مع بعض بالسنة، لا انا رحت على السنه الجايه بالساعه اللي جايه من انرجي.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
2: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة زوهو.com أو اتصل على 800 زوهو.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
5: ها قد حان الوقت، كأس العالم ينطلق الليلة. المكسيك تواجه جنوب أفريقيا في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، وبعد ساعات قليلة من النوم كوريا الجنوبية تواجه تشيك في الساعة 6 صباحا. جهزوا ليلتكم وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع، وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة أبو ظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالاً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يلتقي المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن. الخارجية الإيرانية تقول الضربات الأمريكية الأخيرة جعلت وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا. وفي النشرة أيضا: مونديال 2026 ينطلق مساء اليوم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله السفير مايك والتس مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم المصالح المشتركة. كما تناول هذا اللقاء عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة بمناسبة تسجيله أطول ولاية متواصلة رئيسا منتخبا للحكومة في تاريخ الهند الحديث، وتمنى سموه له التوفيق في قيادة بلده وشعبه نحو مزيد من الإنجازات الحضارية. وقال سموه: شهدت العلاقات الإماراتية الهندية في السنوات الماضية تحولا نوعيا بفضل العمل المشترك من أجل نماء شعبينا وازدهارهما، ومن خلال العمل معا أثق في أن هذه العلاقات سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة المزيد من التطور في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. نظمت الإدارة العامة للسعادة في وزارة الداخلية مجلس إسعاد المتعاملين، وذلك بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة ممثلة بمجلس إسعاد المتعاملين في مركز الشرطة المدينة الشامل، في إطار تعزيز نهج الشراكة المجتمعية وترسيخ ثقافة إشراك المتعاملين في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الملازم أول عبد الله يوسف بطران الشحي مدير فرع إسعاد العاملين بقسم السعادة عضو فريق مجالس المتعاملين في شرطة رأس الخيمة.
5: في إطار تعزيز نهج الشراكة المجتمعية بتصميم وتطوير الخدمات الحكومية نحو الارتقاء بجودة حياة المتعاملين وتصفير الإجراءات البيروقراطية للخدمات وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين، وتناولت الجلسة طرح العديد من المقترحات التطويرية من قبل الفئات المعنية المشاركة، حيث شملت توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات، بالإضافة إلى التحسين لسماع صوت المتعامل من خلال قنوات التواصل مع المتعاملين المعتمدة، وتم طرح أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل وتصنيف فئات المتعاملين لمراكز الخدمة، واستخلاص مؤشرات وقراءات استباقية تدعم اتخاذ القرار وتعزيز تجربة المتعامل.
4: في محلياتنا أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إيتكاما من شركة أسترازينيكا، والذي يعد علاجا فمويا موجها لفئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي الذين ظهرت لديهم طفرة في جين ESR1 تم اكتشافه أثناء العلاج المضاد للهرمونات. وبهذا الاعتماد تسجل دولة الإمارات سبقا عالميا باعتبارها أول دولة توفر هذا الخيار العلاجي، في خطوة تعكس نهجها في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية وتطوير جودة نظام الرعاية الصحية وتوسيع الخيارات العلاجية المتقدمة للمرضى. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت اليوم أن منظومات الدفاع الجوية البحرينية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها والتي كان آخرها اليوم. في الأثناء قالت هيئة الطيران المدني في دولة الكويت اليوم إن حركة الملاحة الجوية استؤنفت بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية. أما الأردن فقد أعلن أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجوي الملكية اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في الأردن. دانت وزارة الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت إيران خلال الليل، وقالت الوزارة في بيان لها إن الهجمات غير القانونية والإجرامية التي ارتكبتها الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة لا تشكل انتهاكا صارخا فحسب، بل تجعل وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا، وأن المسؤولية عن العواقب الخطيرة للغاية لهذا العمل الإجرامي تقع على عاتق قادة الولايات المتحدة بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية. من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تخصيص 1 مليار شيكل أي ما يعادل 337 800 ألف دولار 337 مليون دولار لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية في الضفة الغربية المحتلة، كما نقلت منظمات إسرائيلية. هذا ويروج لهذه الخطة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسليل سموتريتش، وهو من أنصار توسيع المستوطنات الإسرائيلية، والذي قال إنه يريد دفن فكرة قيام دولة فلسطينية. ختاما مع أخبار المونديال، وفي يوم الافتتاح لا تبدأ البطولة فقط بل يبدأ معها اختبار النبض الأول ومن أول مواجهة. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
6: اليوم تبدأ الحكاية من مكسيكو سيتي، حيث يفتتح المنتخب المكسيكي مشواره أمام جنوب أفريقيا قبل أن تمتد البداية سريعا إلى غوادالاخارا مع مواجهة كوريا الجنوبية وتشيكيا، ثم إلى تورونتو حيث تبدأ كندا رحلتها، وإلى لوس أنجلوس مع أول ظهور للولايات المتحدة. إنها أيام البداية التي لا تمنح أحدا وقتا طويلا للتردد، لأن كل الجماهير تدخل المدرجات وهي تنتظر فوزا يمنح منتخبها الخطوة الأولى في الطريق الطويل. وفي هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء. الجماهير لا تتابع النتيجة فقط، بل تلاحق التفاصيل أيضا، من صنع الفارق، من خسر الإيقاع، ومن خطف المشهد. هكذا تبدأ البطولة، مباريات أولى مشتعلة، جماهير مجدودة إلى حلم الانتصار، وعيون تراقب من سيترك بصمته منذ الليلة الأولى.
4: بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إنرجي مع ياسمين.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: مكملين بساعتنا الثانية مع إنرجي، رح كون معكم أنا ياسمين. بساعتنا الثانية أكيد حيكون معنا داتان أوكلوك وسيلا بيوتي. في متسابق رح يربح معنا بوكس المنتجات من تان أوكلوك للي بيحب السمر والأجواء الصيف والتانينج أويل ويعمل أجواء السمار، وسيلا بيوتي لكل الصبايا اللي بيحبوا أحلى أنواع الميك أب، رح يكون عن جد عندكم بوكس جدا مميز. أكيد الشباب فيكم تشاركوا، ممكن أنتوا تستخدموا التانينج أويل، والصبايا فيكم تستخدموا الميك أب، ولو شاب ربح ممكن يعطي الميك أب لزوجته أو أحد أفراد عائلته الصبايا اللي موجودين. لكل اللي حابب يشارك مسابقة داتان أوكلوك أنت يلا بيوتي، كل اللي عليكم تبعتوه أسماءكم الثنائية على 404 مع داتان أوكلوك أنت يلا بيوتي. بهي الساعة بدي أحكي بموضوع، لأن فعلا أجاني صار كذا مسج على الإنستغرام وحتى على العربية فيما يخص موضوع الطعام بالمدرسة. شو التفاصيل باللينك اللي جاي؟

0: إنرجي مع ياسمين.
1: وصلني رسالة من آلاء بتقول: ياسمين ممكن تطرحي موضوع توزيعات المدارس؟ اليوم كان عنا حفلة نهاية العام الدراسي، ابني وطبعا وكل الطلاب جابوا توزيعات، وبتمنى تمنع هاي التوزيعات بالمدارس، لأن ابني مثلا عنده مرض اسمه سيلياك، من هو وصغير عمره 8 سنين ممنوع يأكل ذرة طحين أو بالأحرى أي شيء فيه جلوتين، وهذا الشيء ممكن يسبب له حساسية صعبة، وأي شيء فيه معجنات بيتي فور من هالشيء. وطبعا الطلاب كانوا عم بيجيبوا اليوم على المدرسة كل أنواع المعجنات والبيتي فور والبسكويت، والكل كانوا عم يأكلوا قدامه، وهو كان ممنوع من الأكل. طبعا هو فهمان وضعه كل شيء، بس هو كان حاسس بشعور صعب إنه الكل عم يأكل قدامه وهو ما قادر يأكل أي شيء من الأكلات. فهي بتتمنى إنه يكون في منع كامل لموضوع التوزيعات، يكون توزيعات بس بدون ما يخص الأكل، ممكن تكون هدايا ألعاب بس بعيدا عن الأكل تماما. هلأ ما بعرف إذا الكل رح يتفق معك يا آلاء، وأكيد أنا بفهمك وبفهم شعورك، بس المشكلة هلأ مثل ما ابنك مثلا عنده موضوع الألرجي من موضوع مثل ما أنت عم تقولي فيما يخص الجلوتين أو الطحين أو اللي هو، في كتير أولاد عندهم حساسية من غير أنواع أكل وهيك، فما فينه هذا الموضوع أظن إنهم يمنعوا الأكل تماماً لحسب رغبة كل طفل. اللي بيقدروا يعملوه يمكن إنه كل حدا ينتبه على أولاده شو عم بيأكل. أكيد أنا ماني ضدك وماني ضد رسالتك، أنا عم بحكي شو المنطق، لأن مستحيل بحس إنه يلغوا أي مناسبات فيها أكل ويجيبوا الأهل الأكل على المدرسة. ممكن أنت بطريقة ما مثلاً تجيب الأكلات اللي بيقدر ابنك يأكلها بطريقة هيك مميزة حتى يستمتع فيها، ممكن الأولاد هم يشتهوا من الشيء اللي انت جايبتي لابنك يكون بطريقة مميزة او طريقة حلوة. ما بعرف على اي مدى رح يوافقوكي المستمعين، خلينا نشوف رأي المستمعين، هل انتوا مع او ضد انهم يمنعوا الاكل باي مناسبة بتخص المدرسة؟ الاكل طبعا اللي بيجيبوه الاهل على المدارس لا منع اي مشاكل صحية لباقي الاطفال فيما يخص موضوع الحساسية او هيك، بس يعني انا بحس انه طالما الموضوع ممكن يكون فيه ريسك 1%، اي طالب من الطلاب ممكن يمنعوا حفاظا على سلامة جميع الأطفال. مكملين مع بعض بإنرجي، عن جد خبروني أنتوا مع أنهم يمنعوا موضوع الأكل للمدرسة الأهل يجيبوه، مع أو ضد؟ مكملين مع بعض بإنرجي بالساعة الثانية، وما تنسوا تبعتوا سيلا بيوتي أند تان أوكلوك مع أسماءكم الثنائية على 404.

هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، ولا مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل بريمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها الكثير.

0: المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: إنرجي مع ياسمين.

مكملين مع بعض بإنرجي. كنا عم نحكي عن موضوع توزيعات الطعام بالمدرسة. هل أنتم مع أو ضد؟ إحدى الأمهات بعتت إنه ابنها عنده حساسية من الجلوتين أو من الطحين أو معجنات، فاليوم كان شعوره جدا صعب إنه عم بيشوف أصدقائه عم بيأكلوا هو مش قادر يأكل. وصلني بعض الرسائل. أنا مع التوزيعات بالمدارس، بنتي عندها حساسية شديدة من المكسرات، وكل مناسبة بصير عندي توتر وخوف من الأشياء اللي بيجيها من الأطفال. الاحتفاء أنا مع منع، أنا قلت لحالي، فهي إنه مع منع التوزيعات بالمدارس. فيصل بيقول ابني مريض سكري من النوع الأول، وكل مرة بيكون في حفلة صف أو توزيع حلويات بحس إنه مختلف عن باقي الأطفال. بتمنى المدارس تركز على الأنشطة والهدايا الرمزية بدل من الأكل. أنا أم لطفل سيلياك، نفس القصة تماما، وفهمان شعور الأم تماما. أصعب شعور لما تشوفي ابنك عم بيراقب الأطفال وهم مبسوطين بشي هو محروم منه صحيا. الموضوع مؤلم أكتر من الناس تتخيل. في كمان من صبية، ليش ما نستبدل التوزيعات بأقلام ملونة أو ملصقات أو كتب صغيرة؟ هيك الأطفال بيفرحوا وما حدا بينحط بموقف محرج أبدا. أنا مع التوزيعات ولكن تحت إشراف المدرسة، يعني يكون في قائمة أطعمة مسموحة للجميع أو خيارات آمنة للأطفال اللي عندها حساسية أو أمراض معينة. أنا مع منع الأكل نهائيا داخل حفلات المدارس. الاحتفال يكون بألعاب ومسابقات وصور تذكارية، وهي الذكريات اللي بتبقى مو البسكويت والكيك. واليوم تحديدا، اليوم تحديدا نزل قرار مدارس خاصة تحظر الهدايا وأدوات الاحتفال قبل الامتحانات، والمخالفين يرحلون الاختبار. كانوا عم بيطالعوا قرار فيما يخص الهدايا وأدوات الاحتفال قبل الامتحانات، لأن هذا الشيء أنه في تعميم وجهته لطلبة وأولياء الأمور، وطلعت عليه حظر تقديم أي هدايا حلويات أو تذكارات للهيئة التدريسية أو الإدارية، لأن هذا الشيء ضد سياسة المدارس. فأنه مثل ما طلع هيك قرار بيمنع الهدايا والألعاب أو أي شيء هو مثل ممكن يعتبروه نوع من أنواع الهدايا لحتى يزبط أمر الطالب، هذا الشيء طبعا ممنوع منعا باتا بالمدارس. فهم عم بيطالبوا كمان بالمقابل مثل ما طلع هذا القرار، ليه ما بيمنعوا الأكل بشكل عام ويكون التوزيعات فقط على الألعاب أو الدفاتر أو الألوان اللي هو ممكن تكون تناسب جميع الأطفال وما حدا يزعل من الأطفال. مكملين مع مشاركاتكم أكيد على 404 أو على ARN Play، ولأي حدا حابب يشارك بسيلا بيوتي أن تان أوكلوك، اللي عليكم تبعتوا ذا تان أوكلوك أن سيلا بيوتي مع أسماءكم الثنائية على 404.

اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: أنا عم بحكي لحالي ومكملين مع بعض بإنرجي. كنا عم نحكي عن موضوع توزيعات الأكل بالمدارس. في بعض الأطفال بيكون عندهم حساسية. ريم طرحت الموضوع وحابة تشارك فيه. مساء الخير ريم.
2: أهلا،
1: كيفك؟ شو أخبارك؟
2: رنا.
1: رنا رنا عفوا يا رنا عفوا سامحيني رنا.
2: نفس الأحرف.
1: فعلا نفس الأحرف. بس رنا إذا في مجال تعلي صوتك شوي.
2: أوكي
1: رنا، خبرينا عن وجهة نظرك بالموضوع.
2: طبعا بتفهم الموقف المشاركة بالنسبة لوضع ابنها وعنده الحساسية المعينة تجاه الأكل.
1: تماما.
2: فأنا برأيي أنه الأفضل أنه مثل ما هلأ بمدرسة أولادي ممنوع توزيعات الأكل تماما، يعني في أي مناسبة مثل البيرثدي بسبيشالي لما بيحتفلوا.
1: صحيح.
2: بيكون بس عبارة عن هدايا أو إشياء رمزية بين الأولاد، بس ممنوع تماما الأكل، حتى لو كيك، لو حتى لو بده يوزعوا كيك على الأولاد أو أي نوع من أنواع.
1: هيك نكون بطريق بالنص. Let's say البيرثدي من غير أكل، ما هو الأطفال لما بيكونوا عم يلعبوا بيجوعوا، فبيكونوا عم بيستنوا قسم الأكل أو شيء. أنا بحس إنه ممكن مثلا Let's say عيد ميلاد بيرثدي، الأم تبعت للأهل. أنا على فكرة بنتي كانت معزومة على عيد ميلاد، معزومة next week، وفعلا حبيت الفكرة. وصلني من الأم لينك من المحل تبع العيد ميلاد، بعتولنا لينك. هل بنتك عندها حساسية؟ حاطين أكل للأولاد اللي عندهم حساسية من أي أكل معين؟ شو بتفضل بنتك؟ شو؟ فحسيت إنه فكرة حلوة، إنه أنا لما بنتي حتروح على البرجدي أنا مأمنة الوجبة اللي طالبت لها إياها، بعرف بنتي شو عم تاكل، وبنفس الوقت بيستمتعوا الأولاد بفترة الأكل. أنا بحس هاي كمان فكرة منطقية. يعني
2: هلأ خارج المدرسة أكيد أنه معاكي أنا بهالطريقة. أكيد
1: تماماً.
2: دايما معتمدة يعني
1: تماماً.
2: بس أنا عم بحكي تحديدا بالمدرسة. في المدرسة يعني الأولاد بنبسطوا حتى على هدايا، هي الفكرة أنه الأولاد بنبسطوا إذا في مناسبة، لأنه هي في هدايا. فإحنا في المدرسة بس مسموح توزيع الهدايا، فبيكون كل ولد مثلا عنده مناسبة بيوزع الهدايا على طلاب الصف
1: أصدقائه،
2: فهيك بيكون الواحد في السيت سايد. يعني
1: معك حق رنا، وأكيد أهم شيء سلامة الأطفال، خصوصي يعني أكيد. أي حدا عنده حساسية أو شيء أهم شيء سلامتهم. وبتشكر كثير مشاركتك معي رنا،
2: بصدق
1: سمعت صوتك حبيبتي، وبتمنى لك ليلة سعيدة حبيبي، كلك زوج.
2: تسلمي، شكرا، الله يحمي جميع الأولاد.
1: آمين آمين يا رب آمين. أكيد مكملين مع بعضنا بي انرجي، بس اول شيء لازم نعلن اسم الرابح. قبل ما اعلن اسم الرابح بس حابه احكي عن مشاركه الاء. الاء بتقول شكرا كثير ياسمين حبيبتي، انا فعلا بحترم كل وجهات النظر، بس صدقيني حتى لو كل التوزيعات ضاره والوان ما بحكي بس عن ابني، بس في كمان ناس عندها حساسيات تانية مثل لاكتوز بروتين ومكسرات الى اخره. اكيد الاء انا بفهم وجهه نظرك، وبتمنى اكيد الجهات المعنيه تتخذ قرارات لحتى تحمي جميع الاطفال من اي انواع من الحساسيه ممكن ياكلوها. خلينا نشوف مين اختار الكمبيوتر لحتى يربح معنا بمسابقه دتان اوكلوك اند سيلا بيوتي. وبدنا نقول الف الف الف مبروك ل ديما الكاتب. الف مبروك يا ديما، الف الف مبروك. اكيد ربحتي معنا بوكس مميز فيك عده انواع من التان والميك اب، فرح تستمتعي فيهم اكيد. واكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك عن قريب لحتى تستلمي الجائزه. ولهيك بتكون خلصت ساعتنا الثانيه، وبالساعه الثالثه رح نكون مع كامبين الامارات. الامارات ركزوا معي، كل اللي عليكم تعملوه لحتى تشاركوا بكامبين

إعادة استكشاف الإمارات. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي أسماءكم الثنائية على 404 مع UAE، أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play مع UAE، لحتى نشوف الكمبيوتر بالساعة الثالثة مين رح يختار معنا رابح لحتى يربح staycation.

الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة بوظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، حيث اطلع سموه على مستجدات سير العمل على المشاريع والمبادرات التي تشرف على تنفيذها اللجنة. كما اطلع سموه أيضا على الخطة التنفيذية لبرنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بالصواريخ والطائرات المسيرة. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها تدين الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت إيران ليلا، معتبرة أنها جعلت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه منذ حوالي شهرين بلا معنى عمليا. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد سقوط مقذوفين اليوم بالقرب من منطقة تنشط فيها قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة شمال إسرائيل. من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تخصيص 1,000,000,000 شيكل، أي ما يعادل أكثر من 337 مليون دولار، لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية في الضفة الغربية المحتلة، كما نقلت منظمات إسرائيلية. ذكرت مصادر أمنية أن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في منطقة كشمير في باكستان أمس. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: ورجعنا للساعة الأخيرة معي أنا ياسمين بإنرجي، وأكيد مع كامبين إعادة استكشاف الإمارات كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار اليوم شخص يربح ستيكيشن وممكن يربح جائزة تانية من أورا. موضوع الإيميلات، في ناس بيعتبروا الإيميل هو مكان متحف مهجور. متحف مهجور ليه؟ لأن ما بيشيكوا الإيميلات، ولما مثلا تبعت لهم إيميل مهمة معينة شغل معين هو مشروع اللي هو بيقول لك بعد شهر مثلا أنت بتجي مثلا بتعمل معه فولو أب، شو صار مثلا أنه بعت لك إيميل من فترة اشتغلت على الموضوع شيء سوري ما شفت الإيميل، ما شيكت على الإيميل، نسيت أشيك على الإيميل. طب ما أنت طالما بتشتغل بهي الشركة فأنت من واجبك إنك تشيك إيميلك، هذا موضوع مش قابل للنقاش، هذا واجب. زي ما أنت بتاكل بتشرب بتنام بتصحى، الإيميل هيك لازم يكون عادة من عادات حياتنا. لو أنت موظف بإحدى الشركات وعليك واجبات وفروض لازم تقدمها للشركة، فمن المهم إنك تراعي المدراء الزملاء اللي عم يشتغلوا عم يتعبوا، إنك أقل شيء تشيك الإيميل. مش والله لما بيجوا بيعملوا معك فولو أب بتقولون آه سوري ما شيكت الإيميل، ما رح أقدر سلم المشروع على الوقت، أو سوري أنا بهاليوم مرتبط اللي طلبتوه مني أنا ما رح أقدر أشتغل. سوري سوري لا حبيبي، هاي مش شركة دادي، هاي دي شركة عليك التزامات بدك تشتغل فيها وبدك تقرأ الإيميلات إجباري. خبروني عن الناس اللي بتعانوا معهم في موضوع إنهم يشيكوا إيميلاتهم، لا وبلاس بيطلعوا عليك بالعالي، ليه ما قلت لي انك بعتت ايميل؟ عفوا انا لازم اعمل لك فولو اب اني بعت لك ايميل؟ لا انا اللي علي كون عم بشتغل وعندي الف شغله بحياتي، فلما ببعت لك الايميل معناها انا عملت التاسك تبعي، فانت عليك تشيك الايميل. انا بنصدم العالم بيقولوا اوه ليه ما قلت لي انك بعتت ايميل؟ خلونا نشوف انتوا معكم نسك بالشغل ما بيشيكوا الايميل وما بيخطر لهم يشيكوا الايميل وبيعاتبوك انك ما ذكرتهم انهم بعتوا الايميل.
2: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي،
1: فعلا بدنا نروح فعلا.

0: انرجي مع ياسمين.
1: شكلي فتقت الجروحات بموضوع الايميلات. لا بدنا نروق، فعلا بدنا نروق. وصلني عدة رسائل فيما يخص موضوع الزملاء اللي بشيكوا الايميلات او لا. سارة بعتنا لزميلة تفاصيل فعالية كاملة قبل أسبوعين بالإيميل، ويوم التنفيذ قالت والله ما شفت الإيميل واضطرينا نشتغل مكانها ونلحق الوضع بآخر لحظة. أبو يزن، أنا مدير فريق وبصراحة جملة ما شفت الإيميل ما بعتبرها عذر أبدا. إذا الشغل جزء من مسؤولياتك لازم تتابع إيميلاتنا بشكل يومي. رنا بتقول مرة ضيعت فرصة تدريب ممتازة لأنهم بعتولي الموافقة بالإيميل وأنا ما انتبهت عليه لمدة أسبوع كامل، من وقتها صرت أشيك الإيميل كل صباح. شفتوا يعني الواحد ممكن يجي فرص مهمة بس للأسف يعني ممكن شوية استهتار إنك ما تشيك الإيميل تروح عليك حتى فرص. محمد، عندي زميل كان كل ما ينسى شغلة بيقول ما شفت الإيميل، صرنا نمزح معه ونقول يمكن الإيميل نفسه خايف يروح لعندك. فعلا لينا، بصراحة أحيانا توصل مئات الإيميلات باليوم، فممكن الواحد يفوته شيء مهم لكن مو كل مرة نفس العذر، بتحصل مرة بس. في ناس فعلا ما بيشيكوا الإيميلات أبدا، وحتى ممكن أنت ترتب الإيميلات، مثلا اللي بيجيك شيء جنك أو شيء ترتب مثلا هذه روح على الجنك، الإيميلات المهمة تروح على مكان معين بال أنت حاططه مثلا أشياء العلاقة بشغلك. هدى بتقول إذا كنت ناطر مهمة أو مشروع من واجبك تتابع الإيميل مثل ما بتفتح الواتساب وإنستغرام 20 مرة باليوم. صح صح يا هدى. وسام، اللي بضحكني إنه اللي ما بيشوف الإيميل بس أول ما ينزل الراتب بيعرف يفتح كل التطبيقات خلال ثواني. الله، قوية قوية يا وسام. عمر بيقول أنا من الجيل القديم يمكن ما بحب التكنولوجيا كتير بس بعرف إنه الإيميل بالشغل مسؤولية ومش خيار. فعلا وأنا معك يا عمر، الإيميل طول ما أنت موظف بمكان معين أو شركة معين الإيميل هو مسؤولية وواجب علينا وليس خيار. مكملين مع بعضنا أكيد بإنرجي، ولكل حدا حابب يشارك بكامبين استكشاف الإمارات كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا UAE مع اسمائكم الثنائية على 404 أو على ARM Play وأكيد حتى على أرقام الواتساب.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة لإمارتي دبي والشارقة الصغرى 30 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران، اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو، يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
2: دايماً

0: إنرجي مع ياسمين.
1: مكملين مع بعض بإنرجي ورجعنا، كنا عم نحكي عن موضوع الناس اللي ما بتشيك الإيميلز. في بعض الناس بيوصلها 1000 إيميل ما بتشيكه، ولما مثلا بيجي المدير أو الشخص اللي بعت له الإيميل بيقول له شيكت الإيميل مثلا للبروجكت الفلاني أو شيء، بيقول له لا سوري ما شيكت الإيميل وما فيني أعمل بروجكت. فهون في مشكلة شوي هيك عليها بعض إشارات الاستفهام. خلينا نشوف مين في معنا على الخط مباشرة. ألو.
2: ألو،
1: مساء الخير.
2: مرحبا.
1: يا هلا، مين معي؟
2: وسيم.
1: وسيم، كيفك يا وسيم؟
2: الحمد لله، كيف كنت؟
1: الحمد لله. وسيم، شو رأيك بموضوع الناس اللي ما بيشيكوا الإيميل؟
2: أزعج شيء ممكن يصير هو إنه تكوني محرقة بدك تبعتي إيميل لحدا أنت لحتى يوصلك جواب منه، تكوني ناطرة شيء بخص الشغل وتلاقي إنك أنت عم تبعتي بكل يوم بنفس الموضوع، تبعتي نفس الإيميل يمكن وتقولي له وتحطي له فلاج وكل شيء وما يوصلك رد.
1: هو مش هون.
2: أبشع أنه أبشع مع أنه واحد ما يشيك إيميل، أنت بتكوني متأكدة أنه عم تتواصلي معه بالإيميل لحتى يشوف.
1: أنت عم تحكي أنه شخص بيشيك الإيميل وما بيرد؟
2: إيه.
1: لا هون أبشع. لا هذا جلطة ثلاثية يعني.
2: هذا اللي عم بقولك، نفس الموضوع بتكون أنت ناطرة، يعني لو ما بيشيك أنا بعتقد بيكون أضبط، بس أنت متأكدة أنه شيك وما عمل شيء.
1: والله يا وسيم أنا بشوف الاثنين أبشع من بعض، اللي بشيك وما بيرد واللي ما بشيك وما بيرد. والله
2: أنا بنصحوني إنه ما تحكي تليفون، ما تحكي تليفون، لا بعت إيميل أضبط، لأنه بتكون عم تجبره إنه يرد عليك. فإذا ما عم يشيك إيميلاته أو ما
1: شو بتعمل؟
2: هي ذاتها.
1: ما هي في بعض الناس بيقول لك انه سوري ما شيكت ايميلي خلص، انه انا مش رح اقدر اعمل هذا البروجكت او مش رح اقدر اكون بهاليوم. يا عزيزي انت عم تشتغل بشركه، يعني انت ما فيك ما تكون ملتزم بالقوانين اللي موجوده وتشيك ايميلك وتتابع شغلك ومهامك بشكل يومي. يعني
2: والنوتيفيكيشن الايميل بيوصل على كل شيء معك ديفايسز، يعني ما في
1: اسهل منه. اكزاكتلي. حتى لو ما وصلك نوتيفيكيشن، مينيموم انك يوميا تشيك الايميل تبعك طول ما انت عم تشتغل، يعني هذا المينيموم.
2: بحس انه الرسائل تبع زمان كانت اضبط
1: فعلا. فعلا يمكن في طريقه اسهل لنوصل، يعني ما بعرف شو الحل، بس بتمنى من الناس اللي ما بترد على الايميلز او ما بتشيك، لو سمحتوا عم بتدمرونا نفسيا، ارجوكم تشيكوا على الايميلز تبعكم.
2: فعلا فعلا
1: فعلا. وسيم بتمنى لك يوم حلو، شكرا لمشاركتك معنا.
2: نهارك سعيد.
1: تسلم يا رب. يا هلا يا وسيم. هلا هلا. في معنا شخص تاني حابب يشارك كمان بالموضوع، وخلينا نقول مساء الخير لفرات. مساء الخير فرات.
3: يا مساء النور، مساء الورد، اهلين.
1: كيفك، شو اخبارك؟
3: الحمد لله بخير وعافية الحمد لله.
1: يا هلا فرات، شو رأيك في موضوع الناس يلي ما بيردوا على الإيميلز لما نكون عم نبعت لهم مهام أو أشياء معينة لازم يردوا عليها؟
3: يعني أنا مش عارف كيف أحكي لك، بس إنك ما تردش على الإيميل يعني هذا يذم. لما تيجي بتحكي لي انك ما شفتش الايميل بقول لك ربع عذر اقبح من ذنب.
1: فعلا فعلا.
3: فهمت كيف؟ يعني وحتى انا حكيت لكم ان في عندي زميل مره بالصدفه واقف عند الكمبيوتر بتاعه بنتبه على البرمي عيني هيك على الانبوكس بتاعه، يعني فوق 6000 ايميل.
1: 6000 ايميل؟
3: فوق 6000 وشوي ايميل. بحكي له هو مندوب طبعا، اوكي بحكي له معقول انت هذا عن جد هذا مش شايفهم انت؟
1: يعني اكزاكتلي انه 6000 ايميل.
3: يضحك انه عادي يعني يقول الراجل.
1: لا فكرة انت فاهم الموضوع غلط، الموضوع بيبكي مش بيضحك، الموضوع بيبكي اكثر من انه يضحك.
3: يعني صح مضبوط. قلت طيب في اشي مهم، اشي واحد بده يموت، في اشي موضوع مستعجل؟ قال لي عادي خليه يحكي معي تليفون.
1: هيك عادي بيع الموضوع تماما يعني. بس تعرف شو يا فرات، عرفت ليه في ناس ما بتكبر بشغلة؟ عرفت ليه؟ ما ممكن استهتارك لهالدرجة وهالشي خليك مثلا توصل أو تكبر أكتر بمكان عملك. أنا بحس كمان حلو الالتزام. هلأ ما عم قلك إنه الواحد يكون ستريكت 24 ساعة، بس كمان لما أنت بتكون ملتزم بمهامك وشغلك وهيك، يا أخي والله حلو بتكبر بشغلك وهيك، وبنفس الوقت بريحوا أعصابنا، يعني كرامة لنفسيتنا وأخلاقنا. والله عنا ضغوط بالحياة كتير، خففوا عنا موضوع الإيميل. أرجوكم بس الإيميل خففوا علينا.
3: يعني أنا الصراحة يعني أنا عندي الإيميل طبعا على الكمبيوتر بالمكتب، بس منزل الإيميل عندي بالتليفون عشان أظني إيش أتابع
1: تماما،
3: أحاول أرد قد ما بقدر فيه.
1: والله أنا بعرف ناس تماما كلامك جدا صحيح. انا بعرف ناس بيشتغلوا عده وظائف مثلا وظيفتين بنفس الوقت وبتلاقيهم بيلحقوا هون وهون. انا برايي اللي بده بيقدر، ما في اي مبرر، ولن اسامح اي شخص ما بيرد على ايميله، ما راح سامحه.
3: الله يرضى عليك. هو هيك حاسة البرود من وين يجيبوه والله ما نعرف.
1: تماما. باللينك اللي جاي رح خبركم دراسة عن موضوع الناس يلي ما بردوا على إيميلاتهم. أكيد باللينك الجاي مكملين مع بعضنا فرات
3: إن شاء الله.
1: يا هلا، بتمنى لك ليلة سعيدة. هلا فرات،
3: شكرا.
1: هلا، أهلا وسهلا. باي. واكيد مكملين مع بعض بانرجي، ولكل حدا حابب يشارك بكامبين استكشاف الامارات، كل اللي عليكم تبعتوا اسماءكم الثنائيه مع UAE على ARN Play او على 404.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلام عقاري.
3: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو تصل على 800 زوهو.
4: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.

0: ورجعنا للساعة الأخيرة بإنرجي لحتى نشوف مين الرابح اللي رح يكون معنا بكامبين استكشاف الإمارات. بس قبل ما نروح للرابح بكامبين استكشاف الإمارات كنا عم نحكي عن موضوع الأشخاص يلي ما بيشيكوا إيميلات شغلهم أو ما بيردوا على الإيميلات المطلوبة منهم، بيقول لك ما انتبهت وما عادي آخر همه. في دراسة إدارية بتقول من أكبر أسباب تأخير المشاريع وسوء التواصل في بيئات العمل هو تجاهل الرسائل الرسمية وعدم متابعتها بشكل دوري، خصوصا مع اعتماد معظم الشركات على الإيميل كوسيلة لتوثيق أساسية. فبليز يا جماعة أرجوكم شيكوا إيميلاتكم، لأن بتساعدوا كتير باختصار الوقت على الجميع بقيام جميع المهامات. وفي معنى حدا على الهواء مباشرة، بدنا نقول مساء الخير لعمر. عمر مساء الخير، كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله زي الفل، كله تمام الحمد لله.
0: عمر أنت شاركت بكامبين استكشاف الإمارات؟
1: يس.
0: صحيح والكمبيوتر اختارك؟
1: يا أهلا، هلا كويس والله.
0: عمر هلا مبدئيا خلينا نشوف وين حتكون الستيكيشن. أوكي
1: طيب let's see.
0: يلا اللي 1 2 3 حتى حط انتر. يلا نقول مع بعض 1 2 3. يلا تن تن
1: تن تن.
0: ان شاء الله الف مبروك، ربحت ب The Chedi البيت شارجا هوتيل 1 نايت ستاي for two adults and one child below 12 years. يعني ربحتوا two adults وطفل أقل من 12 سنة ليلة بـ The Chedi البيت شارجا هوتيل. إن شاء الله ألف مبروك، وبتمنى هيك تكون إقامة سعيدة وتستمتعوا فيه.
1: ربنا يخليكي.
0: بس إحنا ما خلصنا، بدك طول بالك. استنى ما خلصنا.
1: معكي.
0: خلينا نحط مرة تانية، ممكن تربح شيء مع أورا ممكن لا، خلينا نجرب. يلا 1 2 2 3. يلا للأسف أنا آسفة، ما حالفك الحظ، بس أنت ما خسرت، أنت ربحت معنا الستيكيشن، وأكيد بدنا نقول لك ألف مبروك يا عمرو.
1: الله يبارك فيكي.
0: وبتمنى لك هيك ستيكيشن جميلة تستمتع فيها أكيد مع العائلة أو الأصدقاء، وألف مبروك وبتمنى لك ليلة سعيدة.
1: الله يبارك فيكي، ميرسي جدا.
0: يا هلا يا هلا نورت، إذا تعرف يا هلا هلا. باي باي
1: باي باي.
0: ولهون بتكون وصلت نهاية حلقتنا لليوم بإنرجي. أكيد بكرة رح نكون بمواضيع جديدة وأشياء جديدة، بس حابة أخبركم عن شيء كتير مهم. ابتداء من الأسبوع اللي جاي أنا ياسمين رح كون معكم ببرنامج فري واي، لأن زميلي وائل رح يكون إجازة وإحنا ما منحب هيك نزعلكم، فأنا رح ناخد هيك بريك أسبوع من إنرجي. أسبوع الجاي رح كون معكم بفري واي من الساعة 5 ولغاية الساعة 8 يوميا، من يوم التنين ليوم الجمعة مبدئيا، خلينا نقول لأن يوم الجمعة في سربرايز بس ما رح أخبركم عنه. الجمعة الجاي مش بكرة، الجمعة الجاي في سربرايز كتير مهمة، فهي لكرمال هيك ركزوا معي وخليكم متابعين، وبتمنى لكم ليلة سعيدة وتصبحوا على خير.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: قلوب اسأل شو بدك.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة أبو ظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالاً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، حيث طلع سموه على مسجدات سير العمل على المشاريع والمبادرات التي تشرف على تنفيذها اللجنة. كانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم عن إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له مملكة البحرين. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن واشنطن ستقصفها بشدة في هذه الليلة، وتعتزم قريبا أن تسيطر على أهم مواقعها للنفط والغاز بما فيها جزيرة خارك والإمساك بهذا القطاع كما فعلت في فنزويلا. دانت وزارة الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت إيران خلال الليل، معتبرة أنها جعلت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه منذ حوالي شهرين بلا معنى عمليا. من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تخصيص 1,000,000,000 شيكل، أي أكثر من 337 مليون دولار، لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك كما نقلت منظمات إسرائيلية. ذكرت مصادر أمنية أن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة هوليكوبتر عسكرية في منطقة كشمير في باكستان أمس. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

ومن تاني بنقول مساء الورد والفل على كل الفريوية المنورين على الطريق وعلى طول ومن غير تأخير. نبدأ مع بعض مسابقتنا النهاردة مع روكسي سينما وكل الناس اللي حابة ان هي تربح معايا 4 تذاكر علشان تتفرج على حفل الافتتاح. حفل الافتتاح ده بيكون حدوته كبيرة قوي, وحفل الافتتاح السنة دي حسب ما بيتقال يعني انا بسمع فبيقولوا فيه مفاجآت قوية جدا. فتتخيلوا بقى ان انتوا تتفرجوا على الحفلة دي والمفاجآت القوية دي على أكبر شاشة في الميدل إيست, روكسي أكستريم. ومش لوحدكم, 4 تذاكر تاخد معاك صحابك, جيرانك, اخواتك, عيلتك, زي ما انتوا عايزين. أهم حاجة بقى النهاردة إيه الكونسبت, هنروح على السوشيال ميديا تاني. في ريل أنا نزلته عن أسرار كده شوية أول مرة تعرفوها عن شخصية فطوطة اللي قدمها الراحل والكوميديان الكبير سمير غانم. طبعا كلنا عارفين فطوطة, او اغلبنا يعني عارفين فطوطة. المفروض ان انتوا تتفرجوا على الريل كويس قوي وتتفرجوا على كل التفاصيل اللي فيه, عشان في سؤال انا حطته لكم في الكابشن. السؤال بيقول مين هو صاحب القرار, او نقدر نقول كان السبب الرئيسي في الشكل النهائي لبدلة فطوطة, ومديكم 3 اختيارات. انتوا هتحطوا الاجابة في الكومنتات, ومن الكومنتات ايوه الله ينور عليكم هناخد الرابح النهاردة. مين السبب في الشكل النهائي لبدلة فطوطة؟ الخيار الاول هو سمير غانم, الخيار الثاني هو ابن المخرج, والخيار الثالث هو المؤلف. اختاروا الاجابة الصح بناء على المعلومة اللي انا قايلها جوه الريل وحطوها في الكومنتات, واختيار الرابح هيكون من الكومنتات النهاردة. يلا بينا.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: حول راتبك واربح بقوة.
4: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
5: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
6: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

طب والله حلو السؤال. نور بعتها بتقول إذا ربحنا أو راحت أورا، طبعا عشان كتبتي إنجليزي في النص فالدنيا اتلخبطت. ياريت لو تخبرونا يلي اتصلتوا فيهم امبارح وما ردينا على المكالمة بمسابقة أورا، إذا ربحنا أو راحت علينا مفيش حد يا نور خالص هتروح عليه. طبعا أكيد يعني نكون مبسوطين جدا لما بتردوا علينا، ده شيء بيساعدنا وبيخلي فيه تفاعل أكتر على الهوا، ولكن كل الناس اللي بنتصل فيهم

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: عشان ترجعوا وتكتشفوا الإمارات وكل الأماكن الحلوة اللي يمكن ما زرتوهاش خالص أو ما رحتوهاش بقالكم زمن طويل قوي في الإمارات، هيكون عندكم فرصة تروحوا وتستكشفوا أماكن جديدة وحلوة في الإمارات. كل ده مع العربية 99 ومع برنامج الولاء أورا. كل المطلوب منكم تبعته بس UAE مع أسماءكم الثنائية على 404، ودي يعني الحاجة اللي ممكن تكلفكم، ولكن احنا عايزين نسهل عليكم، مش عايزين حد يتكلف حاجة، فممكن تبعته unlimited SMS مجانية من الواتساب أو من الابليكيشن. أهم حاجة وانتوا بتبعته UAE ما تنسوش الأسماء الثنائية. الموضوع ده أي حد الكمبيوتر هيختاره هيأهله إن هو أولا يربح معانا on the spot إقامة فندقية جميلة في مكان رائع بنعرفها وإحنا مع بعض على الهواء، لأن ما شاء الله في إقامات فندقية كتير جدا في أماكن كتير جدا. تاني حاجة برضو بنعرفها مع بعض على الهواء، وهو موضوع نقاط الولاء من أورا. بتربحوا معانا فاوتشر بقيمة 500 درهم لوحدة من البراندز اللي ممكن تستمتعوا بيها في برنامج الولاء أورا. كل ده بيحصل على الهواء مباشرة. أنا في فريوي كل يوم بختار اتنين، بخلي الكمبيوتر بمعنى أصح يختار اتنين وحاول أتصل بيهم على الهواء. اللي رد خير وبركة، وبشكركم جدا لو رديتوا. لو ما رديتوش معذورين، ما عنديش أي مشكلة، ما عندناش أي مشكلة، ولكن برضو حتى لو ما رديتوش انتوا الجايزة أصبحت من نصيبكم. تمام، دلوقتي بقى ننتقل لمسابقتنا مع روكسي سينما، وافكركم بالجائزة بتاعتنا النهاردة، وهي 4 تذاكر عشان تتفرجوا على حفل افتتاح كاس العالم. هلمو حفلة أسطورية أكيد هتشوفوها على أكبر شاشة في الميدل إيست اللي هي روكسي إكستريم. كل المطلوب منكم عشان تربحوا معايا 4 تذاكر عشان تتفرجوا على حفل افتتاح في أكبر شاشة في الميدل إيست، تجاوبوا على سؤال النهاردة الموجود على السوشيال ميديا. نزلت ريل من شوية، الريل ده هو عن أسرار خاصة لشخصية فطوطة اللي عملها الراحل والكوميديان الكبير سمير غانم. المطلوب منكم تجاوبوا على السؤال اللي أنا حطه في الكابشن اللي هو بيقول إيه؟ مين هو السبب الرئيسي في الشكل النهائي لشكل بدلة فطوطة؟ هل هو سمير غانم ولا ابن المخرج ولا المؤلف؟ الإجابات النهاردة، عشان يعني في بعض الإجابات جت في حتة مش هي، يعني مش اللي هي مطلوبة بمعنى أصح، هو إيه على الخاص، على الخاص بتاع الإذاعة، على الخاص بتاعي، لا يعني هو المطلوب كومنتات. هناخد الرابح من الكومنتات النهاردة، فحط الكومنتات والإجابة اللي انتوا شايفينها صح. طبعا الإجابة موجودة إيه؟ يعني فاكرين كده أيام المدرسة لما كانوا بيقولوا لنا الإجابة في القطعة؟ هو الإجابة في القطعة بالظبط، الإجابة جوه الريل، جوه الفيديو، فمش هتحتاروا خالص، بس أهم حاجة تتفرجوا عليه، وطبعا اللايك اللطيف بتاعكم، شير، كومنت، سيف، يعني حاجات اللي انتوا عارفينها دي. تمام؟ شوية نوستالجيا ومسابقة حلوة ومعلومات أعتقد لأول مرة تعرفوها، أو في ناس كتيرة جدا ما كانتش تعرفها تستمتعوا بيها. وبما أننا دخلنا في حتة نوستالجيا كده شوية، تعالوا نكمل بشريط كاسيت.

0: الساعة دلوقتي 45 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويوبانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويوبانك على wio.io.

مهم جدا أفكركم بحاجة هتحصل لأول مرة يوم 20/6 وتحديدا على مسرح اتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي. لأول مرة على مسرح الاتحاد أرينا هيكون في حفلة رائعة للموسيقار العالمي عمر خيرت. أمسية استثنائية كالعادة أكيد مليانة بالإبداع والمشاعر مع الأوركسترا السيمفوني. ما تفوتوش ليلة موسيقية لا تنسى مع الموسيقار عمر خيرت، وأكيد الحفلة الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية زي H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في كل أنحاء الإمارات.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
0: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يهنئ رئيس وزراء الهند بتسجيل أطول ولاية متواصلة رئيسا منتخبا للحكومة. حمدان بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي. ترامب يتوعد إيران بقصف شديد الليلة والسيطرة قريبا على نفطها كفنزويلا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة بمناسبة تسجيله أطول ولاية متواصلة رئيسا منتخبا للحكومة في تاريخ الهند الحديث، وتمنى سموه له التوفيق في قيادة بلاده وشعبه نحو مزيد من الإنجازات الحضارية. وقال سموه: شهدت العلاقات الإماراتية الهندية في السنوات الماضية تحولا نوعيا بفضل العمل المشترك من أجل نماء شعبين وازدهارهما، ومن خلال العمل معا أثق في أن هذه العلاقات ستشهد في المرحلة المقبلة المزيد من التطور في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، حيث اطلع سموه على مستجدات سير العمل في المشاريع والمبادرات التي تشرف على تنفيذها اللجنة، كما اطلع سموه على الخطة التنفيذية لبرنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي. كما اعتمد سموه أيضا استضافة دبي للدورة 50 من البطولة العالمية للبرمجة، إحدى أكبر وأعرق المسابقات العالمية المتخصصة في مجال البرمجة، والتي تستقطب نخبة المواهب الطلابية من مختلف أنحاء العالم. نظمت الإدارة العامة للسعادة في وزارة الداخلية مجلس إسعاد المتعاملين بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة في إطار تعزيز نهج الشراكة المجتمعية وترسيخ ثقافة إشراك المتعاملين في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الملازم أول عبد الله يوسف بطران الشحي مدير فرع إسعاد العاملين بقسم السعادة أو المتعاملين، وهو عضو فريق مجالس المتعاملين في شرطة رأس الخيمة.
5: في إطار تعزيز نهج الشراكة المجتمعية بتصميم وتطوير الخدمات الحكومية نحو الارتقاء بجودة حياة المتعاملين وتصفير الإجراءات البيروقراطية للخدمات وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين، وتناولت الجلسة طرح العديد من المقترحات التطويرية من قبل الفئات المعنية المشاركة، حيث شملت توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات، بالإضافة إلى التحسين لسماع صوت المتعامل من خلال قنوات التواصل مع المتعاملين المعتمدة، وتم طرح أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل وتصنيف فئات المتعاملين لمراكز الخدمة واستخلاص مؤشرات وقراءات استباقية تدعم اتخاذ القرار وتعزيز تجربة المتعامل.
4: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إيتكاما من شركة أسترازينيكا، والذي يعد علاجاً فموياً موجهاً لفئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، والذين ظهرت لديهم طفرة في جين ESR1 تم اكتشافه أثناء العلاج المضاد للهرمونات. وبهذا الاعتماد تسجل دولة الإمارات سبقاً عالمياً باعتبارها أول دولة توفر هذا الخيار العلاجي، في خطوة تعكس نهجها في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية وتطوير جودة نظام الرعاية الصحية وتوسيع الخيارات العلاجية المتقدمة للمرضى. أنتقل إلى أبرز الأخبار.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد إيران بأن واشنطن ستقصفها بشدة في هذه الليلة، وتعتزم أيضا واشنطن قريبا أن تسيطر على أهم مواقعها للنفط والغاز بما فيها جزيرة خارج والإمساك بهذا القطاع كما فعلت في فنزويلا. وجاء تهديد ترامب بعدما اعتبرت طهران أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ نيسان أبريل الماضي بات بلا معنى عمليا. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تدين الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت إيران خلال الليل. وقالت الوزارة في بيانها إن الهجمات غير القانونية والإجرامية التي ارتكبتها الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة لا تشكل انتهاكا صارخا فحسب، بل تجعل وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا، وأن المسؤولية عن العواقب الخطيرة للغاية لهذا العمل الإجرامي تقع على عاتق قادة الولايات المتحدة، كما جاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية. من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تخصيص نحو مليار شيكل، أي ما يعادل أكثر من 337 مليون دولار، لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية في الضفة الغربية المحتلة كما نقلت منظمات إسرائيلية. ويروج لهذه الخطة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسليل سموتريتش، وهو من أنصار توسيع المستوطنات الإسرائيلية، والذي قال إنه يريد دفن فكرة قيام دولة فلسطينية. والآن إلى أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: في أخبار مونديال 2026، لن يتمكن المشجعون في ساحل العاج من مرافقة منتخب بلادهم في هذا المونديال بسبب عدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات دخول، كما علمت وكالات أنباء عالمية من رئيس اللجنة الوطنية للمشجعين والتي تنظم عادة تنقلاتهم. إذن ينتظر عشاق الساحرة المستديرة من حول العالم المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا في هذه الليلة في أكبر حدث رياضي في العالم، حيث تستضيف ثلاث دول هي المكسيك، الولايات المتحدة وكندا مونديال 2026. صفاء رزق والتقرير التالي.
6: اليوم تبدأ الحكاية من مكسيكو سيتي، حيث يفتتح المنتخب المكسيكي مشواره أمام جنوب قبل أن تمتد البداية سريعا إلى غوادالاخارا مع مواجهة كوريا الجنوبية وتشيكيا، ثم إلى تورونتو حيث تبدأ كندا رحلتها، وإلى لوس أنجلوس مع أول ظهور للولايات المتحدة. إنها أيام البداية التي لا تمنح أحدا وقتا طويلا للتردد، لأن كل الجماهير تدخل المدرجات وهي تنتظر فوزا يمنح منتخبها الخطوة الأولى في الطريق الطويل. وفي هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء. الجماهير لا تتابع النتيجة فقط، بل تلاحق التفاصيل أيضا، من صنع الفارق، من خسر الإيقاع، ومن خطف المشهد. هكذا تبدأ البطولة، مباريات أولى مشتعلة، جماهير مشدودة إلى حلم الانتصار وعيون تراقب من سيترك بصمته منذ الليلة الأولى.
4: تابعوا إذن أخبار المونديال عبر ARN ومنصاتها الاجتماعية، وبهذا أصل إلى ختام هذه النشرة. كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
7: الأخبار من شبكة ARN. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. في كده كام رسالة عايز أرد عليهم بسرعة بسرعة. ماريان بعت أول حاجة بتقول إيه؟ أنا زعلانة كل يوم الكمبيوتر مش بيختارني. ما هو ماريان يعني هقولك إيه، بس ما هو يعني ما شاء الله الحبايب كتير وإنتي من ضمن الحبايب، كسفي شوية يعني. تاني بقولها يا جماعة، لما بتشتركوا مرة أكيد يبقى عندكم فرصة، لكن لما مثلا بتبعتوا في حد بعت 15 رسالة، من عشان كده بقول لكم ابعتوا دايما من يا إما الابليكيشن أو الواتساب. ليه؟ unlimited وفري. فاللي بعت 15 رسالة غير اللي بعت رسالة، غير اللي بعت 40، غير اللي بعت 100، الموضوع ان ده بيزود الفرص اكيد اكتر واكتر في ان الكمبيوتر يختاركم. لما بيبقى فيه كده زي ايه اختيار راندوملي او عشوائي من الكمبيوتر، لما بيلاقي اسمك كذا مرة اكيد هيبقى الفرصة اكبر، غير لما تبقى انت واحد باعت رسالة واحدة وجايين على نفسكم في وسط ما شاء الله الاف من الرسائل، فهيروح فين ولا فين الراجل؟ لازم تبقى يعني مش محظوظ، تكون عامل تعويذة بقى عشان يعني ساعتها يتم اختيارك وانت بعت رسالة او انت بعت رسالة. فكسفوا شوية، واكيد الجائزة تستاهل، لان هما مش جائزة بصراحة، هما جائزتين وكل واحدة فيها تفاصيل كتير قوي، فالموضوع اكيد يستحق. طيب مين تاني؟ مساء الخيرات والمسرات، دي دايما طبعا من عايشة، بشكرك جدا يا عايشة. مساء زهرة البنفسج، الله عليك يا سلمة، شكرا ليك يا سلمة، حلو المساء ده، زهرة البنفسج، سلام. طيب ردينا على موضوع اللي هو ايه، لو حد اتصل وما ردناش يبقى راحت عليها. لا ما راحتش طبعا. حبيت كمان في المسابقة بتاعت روكسي سينما ان انتوا يعني مبدعين في حكاية ان انتوا عارفين كمان اسم المخرج، رغم ان انا ما قلتوش يعني في الريل، فانتوا عارفين اسم المخرج عشان هو اسمه وائل وائل فهمي عبد الحميد، فانتوا عارفين كمان اسم ابن المخرج. يعني والله انتوا مش فنانين وبس، انتوا فنانين مثقفين صراحة. وطبعا معلومة للجميع، واضح ان اغلبكم عارفها، بس نقول عشان اللي مش عارف ان وائل فهمي عبد الحميد لما كبر بقى مخرج برضه، لكن يعني ايه مش فوازير بقى وحاجات انترتينمنت زي والده، لكن كان بيعمل بقى افلام وحاجات زي كده، وبرضه اشتغل شوية في موضوع الدراما وكده، ولكن برضو في نفس السكة هو الإخراج. طيب أرجع أفكركم بالمسابقة عشان تربحوا معايا 4 تذاكر وتحضروا حفل افتتاح مسابقة، سوري معلش عشان أنا معرفش ليه فجأة كده إيه الدنيا كلها راحت في بعضها. المهم بتحصل عادي، احنا مع بعضينا، وراكوا حاجة، ما أنا قاعد ولا مش قاعد لحد الساعة لحد الساعة 8 قاعد اهو. طيب مسابقة روكسي سينما عشان تربحوا معايا 4 تذاكر وتروحوا على روكسي سينما وأكبر شاشة في الميدل إيست تتفرجوا على حفل افتتاح كأس العالم في شاشة كبيرة جدا، تشوفوا كل الأحداث الحلوة دي لايف مباشرة. المطلوب منكم عشان تربحوا ال4 تذاكر دول تدخلوا على حسابي أو على حساب العربية 99FM أو حسابي الشخصي اللي هو wael.isam_ الريل موجود في الاثنين، الإجابة في الكومنتات، والسؤال الإجابة بتاعته في القطعة اللي هو الريل. السؤال بيديكم 3 اختيارات، السؤال مين هو الشخص المسؤول أو اللي كان السبب في الشكل النهائي لبدلة فطوطة، هل هو المخرج أو ابن المخرج ولا المؤلف ولا الراحل سمير غانم؟ الإجابة في الكومنتات، واختيار الرابح النهاردة هيكون من الكومنتات. يلا بينا.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: بسمة بعتها بتزغرت، مش عارف بعتها رسالة كده فيها ليش بتزغرت على ايه يا بسمة؟ قولي لنا بتزغرتي على ايه؟ يعني اكيد يعني نتبسط ان انت مبسوطة، بس فاهمين الزغروت على ايه؟ اشرف بشكرك جدا حبيبي على رسالتك ومساء الفل عليك. ازهار بعتها بتقول يسعد مساك يا وائل، مساء الفل عليك يا ازهار. اكرم باعت فويس نوت، تعالوا نسمعها مع بعض كده ونشوف ايه اكرم باعت ايه.
1: مساء الورد والفل والياسمين على احلى وائل عصام في الدنيا، احلى مذيع في العربية، حبيبي يا لولو.
0: حبيبي يا اكرم ربنا يخليك، بشكرك جدا يا حبيبي على الفويس نوت ومساء الورد عليك. تعالوا بقى ايه احكي لكم حكاية حلوة جدا، وبعد الحكاية دي هسمعكم اغنية حرفيا يعني اقل ما يطلق عنها ان هي ايقونية، وانا بتحدى بيها النهاردة الاغنية دي، لان الاغنية دي انا واثق ان 99.9 من عشرة تقريبا ما سمعوهاش او سمعوها زمان بس نسيوها. نبدأ من المؤلف والملحن للألبوم ده، هو الموسيقار والموسيقي والعازف والمطرب مدحت الخولي. مدحت الخولي هو أساسا مصنف كموسيقي بصراحة، مؤلف موسيقي وموزع، بيكتب برضو كلمات. عمل ألبوم كامل في سنة من السنين لعلاء عبد الخالق كان اسمه الحلم، وفعلا الألبوم ده كان حلم. الألبوم ده كان في حتة تانية خالص، يعني كل شغل علاء عبد الخالق في جهة والألبوم ده في جهة تانية، لأن هو كان ليه طابع معين كده حالم قوي، ما بين الرومانسي وما بين الدراما، ولكن في النهاية هو ليه طابع حالم كده. الموسيقى بتاعته جميلة جدا، مختلفة في نفس الوقت، وعلى قد ما هي مختلفة بسيطة، تركيبة كده غريبة. الألبوم ده كان فيه كتير جدا من الأغاني كلها كلمات وألحان مدحت الخولي، غناء طبعا علاء عبد الخالق. مدحت الخولي عشان برضو أعرفكم بيه أكتر وأقرب لكم الصورة، ليه كتير جدا من الأغاني اللي احنا ممكن سمعناها له بس مش عارفين أو ممكن نكون مش فاكرين إن هو اللي عملها. يعني مثلا محمد منير المريالة الكحلي، طبعا كلنا عارفين الأغنية دي، عمل برضو أغنية كان دويتو بسنة من السنين ما بين محمد منير وأنوشكا، كان اسمه بلاد طيبة، ده انتي بلاد طيبة وقريبة وحبيبة، وكلنا عارفين طبعا الأغنية والفيديو كليب الجميل ده. نرجع بقى لألبوم علاء عبد الخالق. الألبوم ده زي ما بقول لكم كان حالة خاصة جدا، ومن أحلى الأغاني اللي في الألبوم الأغنية اللي هسمعها لكم دلوقتي. ليه بقى؟ لأن الأغنية دي معناها شامل شوية، يعني ممكن الأغنية دي تتغنى للأم، ممكن تتغنى للحبيبة، ممكن تتغنى للوطن أو البلد، فمعناها شامل وواسع قوي وفيها مشاعر حلوة جدا جدا جدا. مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، تعالوا نسمع الأغنية. الأغنية اسمها لأني بعيد، تعالوا نسمع ونرجع.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: أجمل الأغاني العربية.

مهم جدا أفكركم بحاجة هتحصل لأول مرة يوم 20/6 وتحديدا على مسرح اتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي. لأول مرة على مسرح الاتحاد أرينا هيكون في حفلة رائعة للموسيقار العالمي عمر خيرت. أمسية استثنائية كالعادة أكيد مليانة بالإبداع والمشاعر مع الأوركسترا السيمفوني. ما تفوتوش ليلة موسيقية لا تنسى مع الموسيقار عمر خيرت وأكيد الحفلة الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: الجميلين. الموسيقى أولا.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة أبو ظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح اليوم وزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث كان في استقبال سموه معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وذلك في مبنى أبراج الإمارات بإمارة دبي. وبحث سموه سبل تعزيز التعاون في مجال منظومة التميز الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي. أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل جاهزية دولة الإمارات لاستضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في العاصمة أبوظبي خلال سبتمبر المقبل، بما يضمن تحقيق مخرجات عملية وإرث مستدام يسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دولياً. أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت خلال الساعات 48 الماضية 24 طائرة مسيرة معادية داخل مجالها الجوي، وتعاملت معها وفق الإجراءات المتبعة. وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا، إن العدوان الإيراني الآثم نتج عنه أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية. أكد معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية وما رافقها من تهديد لأمنها واستقرارها وسيادتها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مشددا على أن إصرار النظام الإيراني على تكرار هذه الاعتداءات يكشف عن نهج عدواني يقوض فرص تحقيق الأمن والاستقراري في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في توقيع اتفاق سلام محتمل مع إيران في سويسرا في حال نجاح الجهود الدبلوماسية لتأمين الصفقة وسط تصعيد عسكري بين البلدين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN
5: العربية 99.
0: الموسيقى أولا.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ومكملين مسابقتنا مع إعادة اكتشاف كل اللي فاتنا في الإمارات مع ريديسكفرينج ذا يو اي اي برعاية برنامج الولاء أورا. طبعا كل المطلوب منكم زي ما احنا عارفين تبعتوا يو اي اي مع اسمائكم الثنائية على 404 او من الابليكيشن او الواتساب. خليني افكركم ان لازم النهاردة تحملوا التطبيق بتاع اورا لو اي حد لسه ما عندوش الابليكيشن، علشان تستمتعوا بمزايا حصرية للاعضاء في كل انحاء الامارات. كلنا الصيف ده هنرجع مرة تانية نكتشف الامارات مع اورا. اورا هو برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة، شوبينج ومطاعم ومكافآت من علامات تجارية كتيرة جدا بنحبها زي برايمارك، مادر كير، وشيبوتلي وغيرها كتير جدا، وأمريكان إيجل وباثم بادي ووركس وغيرها كتير جدا من البراندات. هتستمتعوا بنقاط الولاء مع كل حاجة بتشتروها من البراندز دي مع برنامج الولاء أورا. حملوا التطبيق النهاردة عشان تحصلوا على مزايا حصرية للأعضاء في كل أنحاء الإمارات.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في

0: حبايبنا بتوع الكرة والناس اللي بتحب كرة القدم والساحرة المستديرة وحابة ان هي تتفرج على الافتتاح الاسطوري لبطولة كاس العالم على اكبر شاشة في الميدل ايست وتحديدا في روكس سينما ويربحوا معايا 4 تذاكر في ريل دلوقتي موجود على حسابنا على الانستجرام وفي سؤال كده في الكابشن واجابة السؤال طبعا موجودة جوه الريل خشوا وشوفوا الريل واعرفوا السؤال والاجابات على الكومنتات يعني النهاردة هنختار الرابح من الكومنتات اللي على السوشيال ميديا اللي موجودة تحت الريل دلوقتي بقى تعالولي نروح بقى ايه ونكتشف مع بعض ونعيد اكتشاف اللي فاتنا في الامارات مع اورا اللابتوب اهو وتعالوا نشوف اول رابح معايا النهاردة هو مين ندوس على السبيس الجميل وبعدين هو يعمل بيكينج للوينر اوكي تعالوا نروح نحاول نكلمه ان شاء الله يرد باذن الله اوكي اتاكد بس معلش من الرقم عشان ما نطلبش حد غلط يعني مش ناقص يلا طبعا مش هوصيكم يعني اي حد مشترك يخلي التليفون كده جنبه الو
1: الو
0: ازيك يا بيتر
1: وائل الاخبار
0: تمام الحمد لله بيتر فوزي معايا
1: معاك
0: ازيك حبيبي اخبارك ايه كله تمام
1: الحمد لله كله خير
0: حاسس ان انت اتفاجئت كده
1: اكيد يا بس حاجه حلوه اكيد
0: حبيبي ربنا يخليك انت فين دلوقتي يا بيتر
1: انا موجود في دبي
0: في دبي يعني قصدي في البيت في الشغل في السيارة
1: لا في البيت
0: في البيت وصلت على البيت بالسلام الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله بتشتغل ايه يا بيتر
1: انا شغال في اتصالات
0: شغال في اتصالات الله حركات بقى
1: الشغل كله
0: الشغل كله اتصالات بقى
1: ايوه
0: طيب بيتر طبعا انت شاركت معنا في ريديسكفرينج ذا يو اي اي شاركت امتى تفتكر اخر مره بعت رساله
1: من يومين غالبا
0: من يومين والله كويس شفتوا بقى ده اللي انا بقول لكم عليه يعني ما تعرفوش امتى يعني كل واحد يبعت على قد ما ربنا يقدره وامتى بقى يتم اختياره محدش عارف مبدئيا عايز اقول لك الف مبروك ربحت معانا
1: الله يبارك فيك
0: تعالى بقى ايه الكونسبت انت عارف بنعرف مع بعض الجوائز على الهوا محدش عارف انت ربحت ايه اوكي بروح على الكمبيوتر هو بالظبط كده هو اختار اسمك مبدئيا الكمبيوتر مشكورا تعالى بقى نشوف ايه اول جايزه هتكون عباره عن ايه هيختار لك اقامه تقريبا فندقيه او حاجه فهتستمتع بيها يا سيدي يا سيدي حركاتك يا بيتر عندك وان نايت ستاي في ادرس بيتش ريزورت في الفوجيره لتو ادلتس وتو كيدز اقل من 12 سنه شامله الافطار
1: ده
0: احلى
1: دي
0: يعني ادرس الفجيره يعني اؤمر الف الف مبروك تستاهل كل خير وتستمتع ان شاء الله بالاجازه الحلوه دي والاقامه الجميله لكن لسه ما خلصناش لسه هنشوف كمان برنامج الولاء اورا محضر لك ايه اوكي نعمل سباندا ويل ونشوف يلا بينا بتلف تلف تلف تلف تلف اوكي طيب عندك يا فندم ثواني بس عشان ايه عندك فاوتشر بقيمة 500 درهم في ألتا بيوتي تستمتع بيهم سكين كير بقى هير كير بارفانات حركاتك يعني ايه تروح تزبط الدنيا كلها هناك طبعا ليه فرعين في فرع في دبي مول وفي فرع في مول الامارات
1: تمام
0: طبعا قسم الجوائز هيتواصل معاك ويقولك على كل تفاصيل استلام الجائزة في خلال 5 أيام عمل
1: شكرا يا خوال
0: ألف ألف مبروك وقبل ما أقفل بقى معاك أسمع فري واي بصوت عالي جدا
1: فري واي
0: لا صوت عالي يا راجل ده أنا
1: فري واي
0: أيوة كده أنت في البيت يعني أما لو كنت في الميتنج روم كنت عملت إيه
1: أنا مش عايز أعمل إزعاج للجرين
0: الله عليك والله لو كل الناس تفكر كده والله العظيم ده انت استاذ، لان في ناس ولا كانها عايشه لوحدها، خبط ورزع طول اليوم وبالذات بالليل. ده موضوع تاني هنبقى نتكلم فيه. كل سنه وانت طيب والف مبروك.
1: وانت طيب
0: حبيبي.
1: طيب
0: مع السلامه. مع السلامه. اللينكات اللي جاية هنعلم مع بعض اسم الرابح في مسابقتنا مع روكسي سينما، وكمان الرابح التاني النهاردة في ريديسكفرينج ذا يو اي. ودلوقتي اي بهاء سلطان، مش عايزين حد يكون متضايق ولا قلبه بيوجع.

0: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة. وعشان هالمناسبة الغالية، فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
1: زهقت من كتر التطبيقات، واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
2: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
1: ايه اللي فرق يعني؟
2: كل حاجة في تطبيق واحد.
1: ما تهزرش.
2: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية تدفع بيها كل حاجة، وتشتري ذهب برضو.
1: كل ده في تطبيق واحد.
2: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
1: بصراحة كده اريح بكتير.

0: والبركة تورت لسابع جيل.
1: إذا رأس الهرم يقول لك لا تشيل هم، فأنت في النهاية ليش تشيل؟
0: كلنا صرنا لنشيل هم
1: الصراحة. الحمد لله.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

طيب نبدأ بإعلان اسم الرابح معنا النهاردة بأربع تذاكر لروكسي سينما. بشكركم جدا طبعا عشان نتفرج على الافتتاح الخاص بكاس العالم. شكرا لكل الناس بجد اللي شاركت النهاردة في الريل وحطت الكومنتات وكثفت وعملت كل حاجة. بشكركم جدا جدا جدا. ولكن احنا عارفين القاعدة ان في واحد فقط هو اللي بيربح الجائزة. بشكركم مرة تانية من قلبي ودايما كده دعمكم معايا. بشكركم قوي قوي قوي قوي. اللي ربح معنا النهاردة نقول ألف مبروك لعبد الرحمن. مبروك يا عبد الرحمن. ننتقل بقى للرابح التاني في مسابقة Rediscovering the UAE. ونروح على اللابتوب الجميل ونضغط على السبيس ونشوف هيختار مين تاني. يلا Picking winner. بيختار اوكي اعتقد ماشي. ثواني كده عشان بس ايه الاسم غريب شويه. طيب ما شاء الله الرقم مميز. رقم جميل. يلا نشوف بقى ايه. أتمنى صاحب الرقم يرد. يلا هو زي امبارح ليه تاني حد ما ردش؟ مش عارف يعني الأولاني بيرد تاني دايما ما بيردش مش عارف ليه. طيب هو الاسم طبعا عشان مكتوب بالإنجليزي فهو A-N فأعتقد N سهونا. ألف ألف مبروك يا آن. ألف ألف مبروك. صحيح أنت ما ردتيش ولكن الجايزة أكيد من نصيبك. تعالوا نشوف بقى إيه الجايزة بتاعتها إيه واللي يعرفها يبلغها يا جماعة. أو لو هي دلوقتي بتسمع كانت عاملة الموبايل سايلنت يمكن. أوكي الله. One night stay في The Eight Palm Dubai Beach Resort في One Bedroom Sea View Suite لتو أدلتس وتو كيدز أقل من 12 سنة شامل الإفطار. دي جايزة برضو محدش يرد بس ما تلاقيش. من نصيبك والله من نصيب كده كده من نصيبك. تعالي بقى نشوف أورا محضرالك إيه. يلا spin the wheel. لف لف لف لف لف لف. ياس ايه ده ايه ده ايه ده. يعني الجوائز متفصلة عليك النهاردة. فاوتشر بقيمة 500 درهم من Bath & Body Works المحبب لكل البنات والسيدات. ألف ألف مبروك. بكده أكون وصلت معكم النهاردة لختام في وي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله مع بداية الويك إند ونهاية الأسبوع نتقابل في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري وي. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير. ونختم مع الأغنية الجميلة دي.

0: 3 وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة بوضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سعود بن صقر يستقبل نهيان بن مبارك ويثمن جهوده في دعم المبادرات الوطنية. سلطان بن أحمد القاسمي يزور رئاسة مجلس الوزراء. الكويت تعلن تعاملها مع 24 طائرة مسيرة معادية خلال الساعات 48 الماضية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة وعدد من المسؤولين. ورحب سموه بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك مثمنا إسهاماته البارزة في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية ودوره في ترسيخ قيم التسامح والولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية وجهوده في إنجاح مبادرة عهد ووعد التي تجسد رسالة وطنية جامعة تعبر عن الوفاء والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح اليوم وزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث كان في استقبال سموه معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وذلك في مبنى أبراج الإمارات بدبي. وأشاد سموه بالجهود الوطنية التي يقودها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات بشكل مستمر. اختيرت دولة الإمارات ضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 في خطوة تعكس مكانتها الثقافية والمعرفية المتنامية على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نظمت وزارة الثقافة مؤتمرا صحفيا يوم أمس في متحف الاتحاد بدبي، استعرضت خلاله تفاصيل المشاركة الإماراتية وأبرز البرامج والمبادرات المصاحبة لهذا الحدث الثقافي العالمي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين.
5: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، وهذه المشاركة تتميز بوجود تنوع ثقافي وحضاري لدولة الإمارات، وجزء منها هو صناعة النشر في دولة الإمارات وكيف نمت وتطورت هذه الحركة وكيف غدا الناشر الإماراتي محط انتظار أنظار للناشر الدولي وكيف ممكن أن يعقد شراكات مع الناشرين الدوليين. فهذه الشراكات تتمثل من خلال المشاركة بتنظيم جلسات بيع وشراء حقوق لكتب عربية وترجمتها إلى الصينية، وأيضا إمكانية ترجمة الكتب الصينية إلى العربية. فالمزج الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت خلال الساعات 48 الماضية 24 طائرة مسيرة معادية داخل مجالها الجوي، وتعاملت معها وفق الإجراءات المتبعة. وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية إن العدوان الإيراني الآثم نتج عنه أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية. أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية وما رافقها من تهديد لأمنها واستقرارها وسيادتها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مشددا على أن إصرار النظام الإيراني على تكرار هذه الاعتداءات يكشف عن نهج عدواني يقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي. أكدت باكستان استمرار الجهود الدبلوماسية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة تمسكها بالأمل في تحقيق انفراجه رغم التبادل العلني للهجمات والتهديدات وضيق المساحة المتاحة للحوار. إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في توقيع اتفاق سلام محتمل مع إيران في سويسرا في حال نجاح الجهود الدبلوماسية لتأمين الصفقة وسط تصعيد عسكري بين البلدين. أظهر تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صدر اليوم انخفاض أعداد اللاجئين حول العالم خلال عام 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد. وقالت المفوضية إن 41.6 مليون شخص فروا من العنف والصراع في أوطانهم العام الماضي بانخفاض بنسبة 3% مقارنة بعام 2024. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة شؤون اللاجئين برهم صالح إن الانخفاض يرجع جزئيا إلى ارتفاع حالات العودة على الرغم من أن الكثير منها لم يكن طوعية. يدخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز تنفيذ غدا في جميع الدول الأعضاء في خطوة تمثل تتويجا لإصلاح شامل لإطار إدارة الهجرة واللجوء تم اعتماده في مايو 2024.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: في يوم الافتتاح لا تبدأ البطولة فقط، بل يبدأ معها اختبار النبض الأول، ومن أول مواجهة تعرف الجماهير أن الحلم لم يعد موعدا بعيدا بل صار أمامها على المستطيل الأخضر. التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
6: اليوم تبدأ الحكاية من مكسيكو سيتي، حيث يفتتح المنتخب المكسيكي مشواره أمام جنوب أفريقيا قبل أن تمتد البداية سريعا إلى غوادالاخارا مع مواجهة كوريا الجنوبية وتشيكيا، ثم إلى تورونتو حيث تبدأ كندا رحلتها، وإلى لوس أنجلوس مع أول ظهور للولايات المتحدة. إنها أيام البداية التي لا تمنح أحدا وقتا طويلا للتردد، لأن كل الجماهير تدخل المدرجات وهي تنتظر فوزا يمنح منتخبها الخطوة الأولى في الطريق الطويل. وفي هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء. الجماهير لا تتابع النتيجة فقط، بل تلاحق التفاصيل أيضا، من صنع الفارق، من خسر الإيقاع، ومن خطف المشهد. هكذا تبدأ البطولة، مباريات أولى مشتعلة، جماهير مشدودة إلى حلم الانتصار، وعيون تراقب من سيترك بصمته منذ الليلة الأولى.
4: ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة في أمان الله.
0: الأخبار من
7: شبكة ARN.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيجنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيجنز دبي ورين مول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيجنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيجنز.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
2: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
3: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
4: إكسترا؟ Definitely extra time.
3: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
5: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
0: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: في موضوع مهم بكلمك فيه.
8: شو مسوي أنا هالمرة؟
7: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
8: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/r وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
9: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: سلطان بن أحمد القاسمي يزور رئاسة مجلس الوزراء. لطيفة بنت محمد تبحث مع قادة مؤسسات رائدة في السويد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. ترامب: سنضرب إيران ونستولي على نفطها كما فعلنا مع فنزويلا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة وعدد من المسؤولين. ورحب سموه بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك مثمنا إسهاماته البارزة في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية ودوره في ترسيخ قيم التسامح والولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية وجهوده في إنجاح مبادرة عهد ووعد. زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح اليوم وزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث كان في استقبال سموه معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وذلك في مبنى أبراج الإمارات بدبي. وأشاد سموه بالجهود الوطنية التي يقودها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات بشكل مستمر. عقدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية ضمن الزيارة التي تقوم بها سموها إلى مملكة السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين. فقد التقت سموهما رجل الأعمال السويدي ماركس وولنبرغ أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية في السويد والذي يشغل مواقع قيادية في عدد من المؤسسات والشركات الكبرى، كما قالت سموها على حسابها في منصة إكس: ضمن زيارتي الرسمية إلى مملكة السويد زرت شركة لوفابل المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي والتي تعد من أسرع الشركات نموا في مجال تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية، كما زرت مركز KTH Innovation الذراع الابتكارية للمعهد الملكي للتكنولوجيا، واطلعت عن قرب على النموذج المتكامل الذي يعتمده المركز في دعم منظومة الابتكار عبر بيئة تحتضن الإبداع وتحول الأفكار والأبحاث العلمية إلى شركات ناشئة ومشروعات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي. اختيرت دولة الإمارات ضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 في خطوة تعكس مكانتها الثقافية والمعرفية المتنامية على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نظمت وزارة الثقافة مؤتمرا صحفيا يوم أمس في متحف الاتحاد بدبي، استعرضت خلاله تفاصيل المشاركة الإماراتية وأبرز البرامج والمبادرات المصاحبة لهذا الحدث الثقافي العالمي. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار سعادة راشد الكوس المديرة التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين.
5: تتشرف جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تكون جزء في البيت الإماراتي الذي يشارك بتنظيم وزارة الثقافة في دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، وهذه المشاركة تتميز بوجود تنوع ثقافي وحضاري لدولة الإمارات، وجزء منها هو صناعة النشر في دولة الإمارات وكيف نمت وتطورت هذه الحركة، وكيف غدا الناشر الإماراتي محط انتظار أنظار للناشر الدولي، وكيف ممكن أن يعقد شراكات مع الناشرين الدوليين. فهذه الشراكات تتمثل من خلال المشاركة بتنظيم جلسات بيع وشراء حقوق لكتب عربية وترجمتها إلى الصينية، وأيضا إمكانية ترجمة الكتب الصينية إلى العربية. فالمزج الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت خلال الساعات 48 الماضية 24 طائرة مسيرة معادية داخل مجالها الجوي، وتعاملت معها وفق الإجراءات المتبعة. وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية إن العدوان الإيراني الآثم نتج عنه أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة وستستولي على أسواق النفط والغاز الإيرانية. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: ستوجه الولايات المتحدة ضربة قوية للغاية الليلة لإيران التي فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية وراداراتها ودفاعاتها الجوية وجميع أشكال دفاعاتها الأخرى، بالإضافة إلى معظم قدراتها الهجومية. وأضاف: وفي وقت ليس ببعيد سنستولي على جزيرة خرق وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، ونسيطر على سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما يحقق نتائج باهرة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة. أكدت باكستان استمرار الجهود الدبلوماسية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة تمسكها بالأمل في تحقيق انفراجه رغم التبادل العلني للهجمات والتهديدات وضيق المساحة المتاحة للحوار. يدخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ غدا في جميع الدول الأعضاء، في خطوة تمثل تتويجا لإصلاح شامل لإطار إدارة الهجرة واللجوء تم اعتماده في مايو 2024.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: في يوم الافتتاح لا تبدأ البطولة فقط، بل يبدأ معها اختبار النبض الأول، ومن أول مواجهة تعرف الجماهير أن الحلم لم يعد موعدا بعيدا بل صار أمامها على المستطيل الأخضر. التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
6: اليوم تبدأ الحكاية من مكسيكو سيتي، حيث يفتتح المنتخب المكسيكي مشواره أمام جنوب أفريقيا قبل أن تمتد البداية سريعا إلى غوادالاخارا مع مواجهة كوريا الجنوبية وتشيكيا، ثم إلى تورونتو حيث تبدأ كندا رحلتها، وإلى لوس أنجلوس مع أول ظهور للولايات المتحدة. إنها أيام البداية التي لا تمنح أحدا وقتا طويلا للتردد، لأن كل الجماهير تدخل المدرجات وهي تنتظر فوزا يمنح منتخبها الخطوة الأولى في الطريق الطويل. وفي هذا المونديال لا تتوقف الحكاية عند صافرة الختام، فالفيفا تطلق لأول مرة تصنيفا رقميا لأداء اللاعبين يحدث بعد كل مباراة، إلى جانب تصويت الجماهير لاختيار أفضل لاعب في اللقاء. الجماهير لا تتابع النتيجة فقط بل تلاحق التفاصيل أيضا: من صنع الفارق؟ من خسر الإيقاع؟ ومن خطف المشهد؟ هكذا تبدأ البطولة، مباريات أولى مشتعلة، جماهير مشدودة إلى حلم الانتصار، وعيون تراقب من سيترك بصمته منذ الليلة الأولى.
4: بهذا التقرير نختتم النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائعة التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
2: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
1: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة زوهو.com أو اتصل على 800

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر مشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
5: العربية 99.
6: العربية 99.
5: الموسيقى أولاً.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع، وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي قيادات مؤسسة الطفولة العالمية، كما زارت مدرسة كامبس مانيلا في المملكة السويد، وذلك ضمن الزيارة التي تقوم بها سموها إلى ستوكهولم على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين. وطلعت سموها خلال لقائها قيادات مؤسسة الطفولة العالمية على أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة في مجال حماية الأطفال وتعزيز رفاههم. أمرت نيابة دبي بحبس سائق مركبة قاد بطريقة متهورة بالانحراف على مركبة المجني عليه ومطاردته وإيقافه عنوة والترجل للاعتداء عليه، متسببا في تعريض حياة المجني عليه والآخرين للخطر وتسبب في إتلاف مركبة الضحية. وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لثلاثة أشهر وإيقاف رخصة القيادة لمدة سنة. أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت خلال الساعات 48 الماضية 24 طائرة مسيرة معادية داخل مجالها الجوي، وتعاملت معها وفق الإجراءات المتبعة. وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية إن العدوان الإيراني الآثم نتج عنه أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية. أرسلت هيئة الطيران المدني الكويتية رسالة احتجاج ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن استهداف رادار مطار الكويت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه استنادا إلى حقيقة أن المناقشات مع إيران رفعت إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغي الضربات والقصف المقرر تنفيذهما ضد إيران هذا المساء، مؤكدا استمرار الحصار البحري لحين الإعلان عن صفقة نهائية قريبا. وأضاف ترامب تم اعتماد المناقشات والنقاط النهائية من حيث المبدأ وبالتفاصيل الدقيقة من جميع الأطراف. ذكرت تقارير صحفية سورية أن الرئيس السوري أحمد الشرع يعتزم زيارة واشنطن الأحد المقبل تلبية لدعوة وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تشهد الزيارة بحث ملفات الدعم الاقتصادي ورفع العقوبات وتعزيز التعاون الثنائي والتطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 676، توفي منها 136 شخصا.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إلى آخر أخبار المونديال، تم قبل قليل انطلاق مراسم افتتاح كأس العالم في مكسيكو سيتي، وتعتبر نسخة 2026 أطول بطولة كأس العالم في التاريخ، حيث تمتد اليوم 11 من يونيو الجاري إلى 19 من يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. تتنافس هذه المنتخبات والتي تضم 8 عربية في 104 مباريات على مدى 39 يوما. ختام محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع. ضبط واحد اثنين ثلاثة بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين، مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة. بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي. هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول ليش أنا مبتسم؟ لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: العربية 99.

اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: العربية 99
2: العربية 99
1: الموسيقى أولاً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.